0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

لكم.

0: متابعين متواصلين الرشيد. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد.

0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

بانجور مع بان الموسوي بعد قليل. من الرشيد FM صباح الخير. صباح.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد FM. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM.
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
4: سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى.
2: وبغداد.
5: وبغداد مشيت بطر وينهر المخوف سدوده.
2: والعراقيون
6: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل حكو فرحان وحدة، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد. أهلا مستمعي إذاعة الرشيد الكرام في كل مكان يستمعون إلينا على 91.5 أو عبر أي تردد رقمي. نقول لكم صباحا كل يوم بانشور. صباحكم خير وبانجوركم اليوم غير إن شاء الله، لأن كل يوم جديد أكو بي حكاية جديدة، أكو بي قصة تكتب تستاهل إنه تنعاش. إن شاء الله يكتب لكم من الآن وإلى نهاية اليوم أحلى ساعات وأحلى حكايات تكتب إن شاء الله بثقة بالله والإصرار والعمل على النفس وموازنة الأمور كما يجب. فصباح الورد وصباح العافية، صباح الطيبين اللي رافقون راديو الرشيد بكل برامجها في كل مكان، وإن شاء الله نكون على الوعد دائما معكم يا أحباب. أهلا بكم في بانجور للساعة 10، يعني ساعتين ونص راح نعيش بها صباح خالص إن شاء الله، عراقي خالص، مليء بالوطنية، مليء بالعفوية، ومليء بالفائدة إن شاء الله والضحكة الحلوة. فأهلا بكم مع ميكروفون بان المسوي ومع مكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح الحب والنور. دائما ما نضحك بانجور، ها سوالفنا وكذا، والضحك احبابي هو علاج نفسي بحت. يعني من تضحك يعني يتغير المود اذا ضحكك واحد وما اعرف شنو، بس مو بس علاج نفسي، ايضا علاج عضوي. يعني رجلك توجعك اضحك، خشمك يوجعك اضحك، اضحك. اذا اكون سداد رئوي اضحك. أهلا بكم في 360 درجة مستمعينا. وكشفت دراسة أجراها فريق بحثي في كلية التمريض بجامعة هي جامعة تركية اسمها حجي تبة، أوكي. فكشفت أنه العلاج بالضحك وتمارين التنفس يمكنهما مساعدة مرضى الانسداد الرئوي المزمن على تحسين التنفس وتخفيف صعوباته. بعد عرض نتائج الدراسة في وقت سابق من سبتمبر أيلول الجاري، أوضحت إحدى أعضاء الفريق البحثي والمدرسة بالجامعة غونجا غول ألدن أن تأثير العلاج بالضحك استمر لمدة تصل إلى شهر بعد انتهاء البرنامج العلاجي، مشيرة إلى أن المرض يسبب صعوبة في التنفس وقد يحد من قدرة المصابين به على أداء أنشطتهم اليومية، وفقا لما نقله موقع هيلث داي المتخصص في الأبحاث الطبية. قسم الباحثون المشاركين في الدراسة قسم إلى ثلاثة مجموعات. خضعت الأولى للعلاج بالضحك والثانية لتمارين التنفس مع ضم الشفتين، فيما لم تتلقى الثالثة تدريبات على التنفس. واستمر البرنامج 8 أسابيع بواقع 3 جلسات أسبوعياً مدة كل منها 30 دقيقة، وتضمنت تدريبات الضحك، التصفيق الإيقاعي، إطلاق تعبيرات صوتية، كلها لتحفيز المشاركين على الضحك تلقائيا. وماذا أظهرت النتائج؟ أظهرت النتائج التي عرضت خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز التنفسي في برشلونة بإسبانيا، أظهرت تحسناً في التنفس لدى المشاركين الذين خضعوا للعلاج بالضحك وتمارين التنفس. وذكر الباحثون أن هذه التدريبات تساعد المرضى على الشعور بقدرة أكبر على التحكم في عملية التنفس.

بونجور، صباح الراحة على الناس التعبانين. الناس التعبانين جسديا بدنيا، يعني مهدهد جسمهم. أو صباح الورد والراحة على الناس التعبان عقلهم، تعبان راسهم، تفكير 24 ساعة أصلا ما يحس بجسمه، يعني هو عقله مشغول. شوفوا، تريد تريح عقلك تعب جسمك. عقلك وجسدك يعملان كفريق واحد، عندما يظل الجسد خمولا دون حركة يميل العقل تلقائيا للعمل بجهد مضاعف، فتتزاحم الأفكار وتكثر الضوضاء والأمور القريبة والبعيدة داخل رأسك. المجهود البدني عزيزي ليس مجرد لياقة، بل هو وسيلة لإعادة ضبط نظامك العصبي، حيث يخرج جسمك أو جسمك من حالة التوتر المستمر إلى حالة من التوازن والهدوء. هناك بعض الحركات أو بعض الأحداث تحدث لجسدك وعقلك أثناء الحركة. أولاً، كيمياء السعادة. الحركة تحفز إفراز الدوبامين والإندروفين، مما يرفع المود ويقلل الضغط النفسي. 2. تخفيض هرمون القلق. التمرين يقلل مستويات الكورتيزول، واللي هو هرمون التوتر، مما يهدئ الأفكار المتسارعة. 3. يقول لك الصفاء الذهني وتفكير أوضح. بعد الجهد البدني يدخل العقل في حالة نادرة من التركيز والوضوح، تجعل اتخاذ القرار أسهل. وماذا أيضا؟ نوم أفضل لمشاعر أهدأ. جودة النوم المرتفعة تمنحك تحكما أعلى بعواطفك وأداء عقلي أفضل خلال اليوم. في كثير من الأحيان لا يحتاج العقل إلى مزيد من التفكير وحل المشاكل، بل يحتاج فقط إلى أن تتحرك وتفرغ تلك الطاقة، ولا يتطلب الأمر تدريبا شاقا دائما، فالمشي، ركوب الدراجة، السباحة أو حتى 10 دقائق من تمديد الجسم كافية لكسر الخمول وإعطاء العقل مساحة للتنفس. لذلك عندما تشعر أنك عالق ذهنيا، بدلا من أن تسأل نفسك كيف أحل هذه المشكلة، اسألها متى كانت آخر مرة تحركت فيها من مكاني.

على بختك يا ابو قذيل وشعر سارح ذيك على ما ادري شنو على الله الله كريم على بختك يعني تخلي عقلك ويا مرة كرجل مو استصغارا لقدر المرأة بقدر ما هي مروءة يعني هذا الكلام لكل شخص يخلي عقله ويا امرأة بالشارع إذا كانوا يقودون السيارات إلا يطلعها إلا يكسر عليها أو يخلي عقله وياها بالدوام مثلا إنه يريد يأذيها أو يحكي عليها أو لسبب أو لآخر أو يزاحمها أو يضايقها أو يعني يشوف المرأة خصم. طبعا هو هذا أكو شرخ في شخصيته وأكو خلل كبير في رجولته بالتأكيد، بس ظهر السالفة مو بس عندنا، يعني هذه ال شنو نسميها التفريق بين الرجل والمرأة في العالم موجود حتى في كوكب اليابان. تخيلوا، تعالوا نتعرف على القصة اللي هي تلاعبوا بها بنتائج القبول بالمجموعة الطبية بأسماء النساء.

اعترفت جامعة طوكيو الطبية في اليابان بأن عبت بنتائج القبول لسنوات عديدة عبر خفض درجات المتقدمات النساء بهدف تقليل عدد الطالبات المقبولات في كلية الطب. الجامعة بررت الخطوة سابقاً بمخاوف تتعلق بعمل الطبيبات بعد التخرج، لكن التحقيقات أثبتت أحبابي وجود تمييز في نظام القبول، ما أثار انتقادات واسعة حول المساواة بين الجنسين وحق المتقدمين في الحصول على فرص عادلة. بعد اكتشاف القضية، تعهدت الجامعة بمراجعة نظام القبول واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار هذا النوع من التلاعب.

بونجور، صباح الحب. أكو أخبار صارت بالعالم أنت وآني ما نعرفها، تعالوا نعرفها في 360 درجة. قد لا يولد أطفال مصابون بمتلازمة داون التثلث الصبغي 21 مستقبلاً، بعدما تمكن علماء يابانيون من إزالة الكروموسوم المرتبط بهذه الحالة. إلى البرازيل، استعاد أربعة مرضى مصابين بالشلل النصفي جزءاً من قدرتهم على الحركة بفضل دواء طوره باحثون برازيليون. تخطط اليابان بحلول نهاية 2026 لطرح قطرات للعين يمكنها تصحيح النظر دون الحاجة إلى ارتداء النظارات.

أصبحت المكسيك أول دولة في أمريكا الشمالية تحظر اختبار مستحضرات التجميل على الحيوانات. أظهرت دراسة مخبرية أن مستخلص جذور الهندباء يمكنه تدمير ما يصل إلى 95% من الخلايا السرطانية خلال يومين فقط. وإلى هولندا التي أنشأت قرية للأشخاص المصابين بالخرف، حيث يتعامل مقدمو الرعاية معهم كجيران وأصحاب متاجر لتجنب الأجواء الشبيهة بالمستشفيات. وإلى فنلندا التي تم الاعتراف بها رسمياً بوصفها أفضل دولة في العالم للعائلات. ازداد عدد حيوانات الجاغوار في المكسيك بأكثر من 30% منذ عام 2014 ليصل إلى 5326 جاغوار. عادت ببغاوات سبيكس، وهي الطيور التي ألهمت فيلم ريو، إلى الحياة البرية بعد اختفائها من الطبيعة لمدة 20 عاماً.

ومن عودة الطيور إلى عودة الخيول، عادت خيول بروزاليسكي آخر الخيول البرية الحقيقية إلى البرية بعدما يقارب 200 عام من الغياب. وأخيراً ابتكر مهندسون هولنديون أكبر مكنسة كهربائية في العالم، طولها 600 متر لجمع البلاستيك من المحيطات والمساعدة على استعادة الحياة البرية.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج.
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جوده ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
6: من الرشيد FM، صباح الخير. صباح.

هلا والله مستمعي إذاعة الرشيد، جمهور بانجور، صباح النور. أهلا بأحبابي على الواتساب على الرقم المخصص له 077-00-11-4-5. والبداية من شاكر أبو مريم اللي يقول: اللهم ارزقني أغنى كنوز الدنيا. الله رزقني أغنى كنوز الدنيا وناس فيهم صدق المحبة حلاوة الصحبة، اللهم نور دربهم وكن حسبهم فإني فيك أحبهم. صباح الخير وتحياتي لأختم أمير والمخرج وأبو دلة وحسين الشيباني وأسعد الحلفي وجميع المستمعين. شكرا يا أبو مريم وصباح النور. إلى أبو دلة حكمة اليوم: الناس يمسحون ماضيك الجميل مقابل آخر موقف سيء منك، والله سبحانه يمحو ماضيك السيء مقابل توبة منك، فأيهم أحق بطلب الرضا؟ صباحكم سكر وتحياتي للجميع. وبعثنا من ذاكرة الزمن الجميل أغنية الرتة سويته، إيش عندك بعد قول؟ دويتو بين المطرب رضا علي وفتاة بغداد سامية. أتمنى أن ينال إعجابكم، كلك ذوق يا أبو دلة، وشكرا على البطاقات، أيضا بطاقات الورد يا عيوني. إلى سليمة جعفري: صباح الورد، صباح الخير يا طيبين. طبعا غلطان أبو سيوفي، غلطان عيني، هاي مو إحنا، عيوني. خلي أكتب له، لحظة فيد

يلا صباح الخير وحضر حضر سليم الجعفري لمدة أسبوع من البرنامج. شو تقول؟ مدة كافية محكوميته؟ كافية بس ممكن بكفالة يعني يطلع. ها أوكي. اي بعد لا تدز لي هاي صور تكتب لنا شعر وما اعرف شنو هاي دز لي اياها دز لي هيك فتشي بيدك تكتبهن لازم خوش عود دزهن لذيك الاذاعه.

0: إلى الباشق، تسقى الأرواح بالمودة كما تسقى الأزهار والورود بالماء، اسقوا أرواح من تحبون مودة. نظافة القلب تتربى عليها صعب، نظافة القلب تتربى عليها صعب تتعلمها. والله صح، لا هي أصلا نظافة القلب أني أشوفها البتل مال الإنسان، يعني هو ما ممكن، يعني هو يطلع نظيف قلبه زين. أبو موسى بعث لنا فويس، صباح الخير يا أبو موسى.
1: ستبان أحلى بن الطيبة، صباح الخير للمخرج وسام الطيب وعلى كل
0: أنا مو طيبة بعد
1: أحلى بن الطيبة. صباح الخير على سليم الجعفر حبيب أبو سيد مشتاق ليك، صباح الخير على لماوي ألف تحية لها، ماكو ستبان لماوي ألف تحية لها. صباح الخير على حسين الشيبان الطيب، ومبروك مبروك عليكم الفوز ستبان، ولو البارحة شوية شوية إلى متعثرين. أحلى بن الطيبة،
0: هلا والله، هلا بالغالي، صباحك فل وعافيه. والله سمعت منك البارحه فايزين وما ادري شنو زين. يا هلا ابو موسى الورد، والله انت ورد. عباس الحمداني، صباح الخير عليك يا عيني، شكرا للفيديو. صدام الزبيدي، صباح الخير، شو انتم مخلصيها وياي صور مثل جمعه مباركه وكذا، شنو عيني اني جنتكم مثلا؟ اني جنتكم؟ شو مخلصيها وياي صور حبايب سالمين، صور وفيديوهات، ترى راديو هذا والله العظيم، يعني مع احترامي لكم يعني شوية تعبوا نفسكم، كتبوا لنا كلام من عندكم مثلا. أنا أحب حضوركم جدا وعلى عيني وعلى راسي، بس ما أحب تسجيل الحضور وهيك وفت كليشة جاهزة وباي باي على أساس أنت مشارك. لا تقدر حضرتك ما تشارك وتروح تشارك بغير إذاعة. شكرا لكم. كافي كل صور صور، أنا مهزومة من الجمعة مباركة، يا لي دزلي جمعة مباركة نطيب لوك، والله والله العظيم ما يعني

يا حبايب ما يصير ما يصير، شوية أكون أحرص أحرص وأعرف شنو أدز. وإحنا إحنا مو إحنا إذاعة، أنت مشارك لو تحب بس أقول اسمك زين، اكتب لي اسمك دز بس اسمك. والله عيد ميلاد إذاعة شقد ناس غلست وموجودة على غير إذاعات يعني. والله شنو هيجي شوف، هو ما اكو جائزة اكو شيء تقولون اسمي اشارك يعني. صح احنا ما بحاجة لهذا الموضوع، بس حلو حلو انه نعيش الجو حلو. ليش اني لما تخابروني اني في طارحة موضوع حلو وفرفشة وكذا، تخابرني واحد عنده عملية، لو يخابرني واحد عنده كليته، لو يخابرني واحد بنزين ما عنده، لو يخابرني واحد اكو شي صاير بالهاية، يقلب لي جو البرنامج كله دق ولطم، واني ادق اعوف الضحك والهاي وادق ولطم وياه. بس ليش وقت هذه انت ماكو؟ انت منو دازك؟ من يقف وراك؟ ها؟ والله جاي تشمر عقدك علي وهناك تروح تطلب اغنية ليش يعني؟ ليش يا عين؟ بعد ما نطلع أغاني أستاذ وسام، ماكو أغاني حسب الطلب، ماكو ما نقرأ مسجات بطاقات وما أدري شنو، لأن أنتم مو علاقتكم وياي، علاقتكم ويا البرنامج والإذاعة والمستمعين صدقا يعني. مو أني المهم أشوف مشاركتك، المهم تطلع على الجو زين. بعد هم قسمة ووعد، بعد ما أحب بعد وفماك وبعد لا لا لا لا لا لا لا لا لا

يا الله نرجع. فارس من ألمانيا دازلنا همينه البطاقة، شكرا أخويا فارس. هذا بالغربة تخيلوا المرتاح، هذا بألمانيا وعنده مرسيدس. مو عندك مرسيدس ومرتاح والجو مو حار وقاعد ووقتك منظم، لا تعاني من طسات، لا تعاني من ازدحام، لا تعاني من كهرباء، لا تعاني من بنزين ماكو. شبيك استاذ فارس عيني انت ليش ما تدزلنا كلام من العميق شوية، تعبوا على الرسائل. والله اني يعني بغض النظر عن مهنتي، بغض النظر عن، بس ما اعرف ادز رسالة كوبي بيست، ما اعرف نسخ لصق. ومراتي يعني مع احترامي لكم دزولي مجلة دعاءكم او انتم تصلون مثلا، مع احترامي يعني دعاءكم اللهم واللهم واللهم واللهم، واني اقرا اقرا اقرا اقرا تالي ما تالي يطلع الحكي مو انه يعني. المهم يعني والله قدر الامكان يعني يطلع الكلام صادق من قلبي اكتبه وادزه احتراما للشخص الاخر، اني انقل له مشاعري حقيقيه. شنو هاي النسخ واللصق؟ اوكي اكو كلام حلو بس خلي نكون شويه تجددوا تجديد شويه اهتمام اهتمام، هو اهتمام ترى. الله يساعد نسوانكم عليكم، الله يساعد عوائلكم عليكم، يا رب دولة الأخصيص يصير بيها.

0: إلى حربي. صباح الخير حربي، بعث لنا فويس. حربي
1: صباحكم خير وعافية، صبحكم الله بالخير على جميع المستمعين والمستمعات. شلون السجبان؟ أخبارك؟ إن شاء الله تكونين بخير. طبعا تحياتي لأخوتنا وأصدقائنا، وتحياتي لأسامة بالمكسب، وإن شاء الله تكونون بخير وسعادة، يوم جميل.

0: تحياتي.
1: حياك الله وبياك يا حربي. قول ايش رايك نلتقي وندفن الثار الراح، وجرحك فوق جرحي بتشفك تشد، وتاخذني بلهفتك وارجع اتلقاك واطيح لك عشق، وبحضنك تسد تخجل وابتسم وبتشيك وتدنى على صدري وراسك تلبده. ايش رايك ننطي فرصه وباب الرجعه كافي تحاول السده؟ ليش تظل وحيد وانا ظل محتار؟ تنازل مره شفك حاول تمد. شايف الواحد يقول له وسام شويه حرك ايدك. لعب ايدك. اي يقول اليوم اريد معزوفه ردح المول فول فول فول. شنو هاي حربي شبيك اليوم؟ المود فول الفول ان شاء الله يا ربي فول الفول، بس مو مال ايش اسمه ردح شك. انا واثقه راح تسمحها وانت هيك السوق بالسياره على اساس هو مشغل ردح يسوق بالسياره هيك منتهى الارتكاز. حربي صح لسانك يا عيني، وصباحك نور وسرور ومنور، وشكرا من بانجور. الأستاذ مظفر قادر، صباح الخير ستبان، تحية إليك وللمخرج والمستمعين. أحب أقدم اليوم تهنئتين، الأولى تهنئة بمناسبة ذكرى تأسيس إذاعة الرشيد، إذاعة العائلة العراقية، هاي الإذاعة الراقية والجميلة، وكل عام ونحو الأفضل والتقدم إن شاء الله. أما التهنئة الثانية فأحب أن أبارك للشعب العراقي والعربي وسكان القارات السبع بمناسبة تأهيل وإكساء مجسر المستنصرية، هذا المجسر التاريخ الأعجوبة والذي يقع في أقاصي أستراليا، واللي ما كان أكو واحد يقدر يوصل له. أدعو الله أن يطول عمري حتى أشوف تأهيل باقي المجسرات التاريخية في بغداد. أخوكم مظفر أبو أحمد. هنيئا لك وأطال الله في عمرك وبارك الله فيك ولك وعليك، وهنيئا إلى الشعب العراقي العظيم. زغرطي انشراح بأعلى صوتك. شكرا أستاذ مظفر. إلى الأستاذ أبو سحر، أسعد الله صباحاتكم كادر بانجور الرائعين، دمتم ودامت طلتكم الحلوة أحبابي بطلتك الحلوة أستاذ أبو سحر، كل التقدير. إلى حمدان، الأستاذ حمدان باسم، صباح الورد.
2: صباح الخير علي ستبان الغالية، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على المخرج، صباح الخير على الجميع. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يوم سعيد عليكم ومليء بالافراح والمسرات بحق محمد وآل محمد. بس تبان عندي سؤال صغير، دائما تلفظين اسمي بالعكس، تقولين حمدان باسم، انا الاسم باسم ابو الفضل. تحياتي لك.
1: ما ادري منو مسجله، يعني انا مسجل عندي لو كاميرا كان خليتها على الكاميرا. هاي هاك شوف صدق انت ود الزون بطاقه صباحيه وهاي لا هذا مسجل عندنا بهذا الاسم باسم ابو الفضل صح. لحظه ب او ا با سم او سيم سين وميم سم بقلب عدوينك ان شاء الله. باسم أبو الفضل شنو أستاذ وسام؟ سم سم سم سم سم سم

أستاذ باسم أبو الفضل، تم تغيير اسمك وبكل اعتزاز وكل الاحترام، وبعد يعني تأمرنا بشيء ثاني؟ احنا نعتذر منك ونحمد الله ونشكره على وجود أمثالك، يعني شكرا جزيلا.

0: إلى علي القيسي. طبعا خلي أقول لكم شنو بصمة علي القيسي. صباح الخير خيتي، شونج أمامير، شون عرف شنو شون هاي. نبارك لكل الرياليين البارحة الفوز. أخوكم عاشق الرشيد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلي. صباح الخير علينا وعليكم وعلى إذاعتنا الكريمة الرشيد FM. تعياتي لأخيتي الغالية ستفان الموسى والذهب والمخرجين والمبدعين جميعا من الألف إلى الياء والمستمعين جميعا. أخوكم عاشق الرشيد والكابتن المدريدي. ألف ألف مبروك البارحة الفوز 3-2، وكانهم البارحة يتمنون التعادل بالأوقات الضاعة الأخيرة. جبنا الهدف الثالث الحمد لله والشكر. أخوكم عاشق الرشيد علي القيسي. السلام عليكم مرة ثانية أخيتي الغالية. أنت أم قلب كبير أم قلب طيب ستبان موسى.
0: لا لا لا ما عندي قلب كبير راني.
1: فنطلب من عندك المسامحة لأخونا سليم الجعفري.
0: لا شعلي يا سليم، ماكو شيء. شعلي يا سليم، بالعكس لا ابدا، لا سليم ولا غير سليم، كلهم على عيني وعلى راسي. بس شويه اني يعني كبرت، قمت اطفي اضويه على اهلي. اذا واحد يتحرك العفو افتر ورا الشوزات، اذا واحد مخربط الا صفن سوى. اي والله شو اسوي. سليم الجعفري اهلا اهلا. ماكو قبلها انك.
2: صباح الخير ستفان، انا اسف اعتذر. تحياتي للمغرب، تحياتي لكل المستمعين. ماكو من يكفني الا ابو موسى. ابو موسى شو تجيبه؟
3: عباس
2: الحمداني. ان شاء الله بعد ما تتكرر. بس الرساله القبلها والله انا داسها، يا ريت تقريها.
0: بارحه قريتها هاي الرساله مال قبل امس. احنا اولاد النهارده يعني، والبارحة قريتها وكوما وهم صور وما أعرف شنو. تالي متالي اليوم أصبح على أنه أني أشتغل بإذاعة ال ومو اسمي. شكرا سليم جعفر. يا قلبي أخونا الغالي علي محمد من بابل، صباح النور والسرور. شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا هذا اللي البارحة اتصلت بيه زين، أخونا اليومية. أنا أقول له مين أكو عسل ببابل؟ لا والله أكو ألماز في بابل. يقول صباح النور والسرور يا أجمل إشراقة تنير روحي كل يوم، أحب أن أذكرك مع نسمات الصباح العطرة. كم أنت غالية على قلبي وكم أحبك بجنون، دمتي لي نبضا لا يفارق فؤادي، وصباحك حب وسعادة من بابل. يا نور عيني يا أخوي، عساك سالم وطيب، وكل صبح تبعثنا هذا الحب وهذا الجمال من بابل العظيمة، عظيمة بناسها، عظيمة بوجود هذا القلب الجميل فيها. لك كل الحب مني، وأسأل الله لك العافية إن شاء الله والصحة والسلامة. الأستاذة سحر الخفاجي، صباح الشجاعة والإقدام والإنسانية العالية وحسن التصرف يا حبيبتي. يا باني يا غالية، أنا الوحيدة أفهم ماذا فعلت يوم أمس. مهنية راقية، شكرا يا روحي، شكرا لوجود أمثالش بالدنيا. يعني أن تكون امرأة بهذا التميز في خضم العشوائية اللي دا يعيشوها بعض النساء، فنحن بخير. الأستاذ أبو أنس، صباح الخير ستبان الغالية، صباح الخير على الكادر الجميل، صباح الخير على جميع المستمعين. الله يديم هاي القناة الرائعة والمتألقة أكيد بوجود الفاضلة والراقية ستبان صاحبة الطاقة الإيجابية. والله حضراتكم أنتوا الطاقة وأنتوا الداعم وأنتم الأنيس لهذه الساعتين ونص، وأسأل الله أن يكتب لكم ساعات كلها خير وبركة ورزق. إلى كابتن لبنى محمود، صباح الحب.
4: صباح الخير حبيبتي ستبان جميلة
3: ضحكتي الحلوة، صباح الخير على الأستاذ وسام الراقي، طلعنا أغنية راغب علامة كلش أحبها، صباح الخير على كل مستمعين الأفاضل. طبعا أنا دا درب بنية قالت لي خالة يلا طلعينا صديقتك هاي اللي نسمعها يومية، صرتي مشتارة طشيتك ستبان.
0: هي طشتني.
3: كل عام وانتم بخير، يا رب يديمكم علينا ونسمعكم كل يوم وتعطونا طاقة إيجابية. حبيبتي ستبان كل عام وانتم بألف خير.
0: حبيبة قلبي كابتن لبنى، أجمل كابتن لتعليم قيادة السيارات في العراق، لك الحب والسعادة، وأتمنى لك طشة لن يطش أحدا بها طشوش. أنتي ما تطششيني، أنتي تلميني، الحب يلمنا ويجمعنا، لمني بشوق واحضني، بعادك عني بعثرني. يعني هذا ما قال أبو خالد. فصباح الحب واللمة الحلوة على العراقيين الأصلاء الطيبين اللي تجمعهم الكلمة الحلوة والموقف الرائع وانتمائنا لهذا الوطن الرائع بكل شيء. أي لمني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: صباح الخير، صباح الورد عليكم مستمعينا، تحية لمتابعينا على الابليكيشن الخاص براديو الرشيد واللي تم يعني تحديثه والعمل عليه، وأصبح الاستماع إنه أسهل وأجمل مع هذا التطبيق اللي يحمل عنوان الرشيد FM باللغة الإنجليزية. تقدر تحمله إذا كان نظام جهازك أندرويد أو نظام جهازك على الآي أو إس. عندنا بصمة صوتية من الأخ أبو دلة. صباح الخير.
1: شي جيبكم

0: جيبكم يا هن ضيعونا يا هن الغربون كون صير تراب ويهبت عواصف ريحكم بس اوصل لكم شي جيبكم شي جيبكم يا ما يعيني. احلى صباح اختي العزيزه ستبان قلبنا لك المود ولا تهتمين زين. تحياتنا اليك والاستاذ حسين وسام الغالي وحسين الشيباني ست سحر الغاليه ابو موسى شاكر ابو مريم وجميع المستمعين والمستمعات اخوكم احمد ابو دله.
1: حياك الله يا ابو دله صباح الخير عليك وعاش الصوت قلبت لنا المود. يعني انت طفيت المود نهائيا شي يجيبكم دا تقلب مودي واحد ضايج تبكي ها ابو دله.

0: صائب من أمريكا، ستبان صباح الخيرات، أني حتى الكارت أكون مسوي لكم وبس، يعني الكلام اللي علي أني أكتبه، والتهديد ترى ماكو أسهل منه، أما الرد على التهديد فصعب، وعليه أني أفلت وما أروح أي قناة عراقية أخرى، ترى أني أسمع راديو بأوروبا وما أسمع هيك حكي. الله يوفقك ستبان، وأني أعذرك على أي أسلوب تطرحي. صباح الورد عليك. شكرا لأنك تتعب على رسالتك، شكرا لأنك تنقل مشاعرك الحقيقية تجاه بلدك والإذاعة. يعني كلش حلو الإنسان يطلع على غير إذاعات، سيما أنه بغير اللغات، يعني الناس اللي عندها لغة مثلا، فلا بأس يعني بهذا الموضوع. أما تعذرني على الأسلوب اللي أطرحه، أنا ما طرحت أسلوب أعتقد ممكن يستفزك، يعني إلا إذا كنت تشعر أنك مقصر في جانب، وما أراك مقصر، يعني أنت رجل في بلاد الغربة وغير توقيت وغير دنيا وغير حياة، ومتواصل بكل احترام على طول، ومستمع يعني عزيز ومتابع، فبكل الأحوال مرحب بيك وعلى العين وعلى الراس، وشكرا لأنه تتعب حتى على الصورة اللي تبعثها، وآسفين دن تعبك. أبو عبد الله أخونا الغالي المحترم، صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والعافية والرزق والطيبة، أم قلب الطيب ستبان، صباح الخير والرزق والتألق أستاذ حسام، صباح الخير مستمعي راديو الرشيد، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم إن شاء الله، وإن شافي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. هاي السنة تختلف عن ذيك السنة ستبان، اليوم اتصلوا لعبة جولة بالوضعية، والله عاش تيديت، والله صحيح كلامك جميل وعاش تيديت، والله العظيم راقية وتبقين راقية، والله حقك حقك، ونسأل الله أن يحفظك
0: ويحفظك يا أبو عبد الله الغالي. ترى ما سويت شيء، أنا بس عاتبت، أنا يعني عتبت. اوكي شكرا ابو عبد الله، الف تحيه لك. عبد الله ابو ايهم، الف مبارك راديو الرشيد بمناسبه مرور سنين على تاسيسه، 22 سنه من الحضور المميز والكلمه الهادفه والتواصل الجميل مع المستمعين، وبهذه المناسبه نبارك للاعلاميه والمذيعه بان الموسوي، متمنين لها ولراديو الرشيد دوام التالق والنجاح، ومسيرة حافلة بالمزيد من الإبداع والإنجاز. كل عام وراديو رشيد حاضر بصوته الجميل، وكل عام وأنتم بألف خير، 22 عام ومازال الصوت مستمرا. وداعت أيهوم البارحة شغل عندي من 7 الصبح، يا عيوني الله يحفظه إلك وقواك الله أبو أيهم أخوي الغالي. شنو اللي ها دازلنا صورة واحد بس يدز له صور. يلا المهم سلامتك يا عيني ونورت، والله يحفظ لك أيهومي. أبو موسى ستبان عيوني أنت أحلى وردة بالدنيا، وستبان دير بالك على أبو سيف سليم خطية، دير بالك علي عقوبة. والله ستبان إذا مو جامع أحب برنامجك ودائما أستمع له وحريص على برنامجك، وأنت تعرفيني بغير إذاعة، أنت هم كنت أتصل وياه لأن أنت إعلامية طيبة إذاعة الرشيد. لا لا مو ما عندي شي وياكم، أنا يعني واحد دا يقول لك أدري أني يعني قلت لك انطيني مي وأنت رايح للثلاجة، انطيني مي وياك، يعني شايفين البساطة بالموضوع، بهالبساطة يعني. اوكي تحياتي لكم يا حبايب. إلى علي الشجيري: إني أحبك حتى لو لا لا لا بان لا لا هذا بالشعبي. أنا أحبك حتى لو غير الخذاك، أنت تبقى بداخلي وما لك غرض، وكل شي بالدنيا حلو يذكرني بيك، يا خسارة عمري المالك عوض. حلو حلو علي الشجيري. عمر سعود: صباح الخير، صباح الورد. أي أحمد الشمسي: صباح الخير والورد ستبان المحترمة، صباح باشتياق أكبر من الكلام وحنين لكل شخص غالي على القلب. مرات نقعد من النوم ونحس الدنيا ناقصها صوت، وجه أو حتى كلمة من شخص نحبه. يا رب صباح اليوم يحمل لكل مشتاق لقاء، ولكل بعيد قرب، ولكل قلب ينتظر فرحة جميلة ما تخطر على باله. صباحكم حب واشتياق وأمل بأن القادم أجمل. وبمناسبة فوز الريال البارحة، صباح الخير للمدريديين والباقين، خليهم يصحون على مهل حتى يستوعبون النتيجة. ستفان محترمة: لا تعصبين لضوجي، نعرف ايش قد يضوج من الواحد يتعب ويسوي شيء وبالأخير الناس بس ترسل صور جاهزة وما تتفاعل ولا تكتب، بس لا تخلين هالشي ياخذ من راحتك وهدوء. أبدا أبدا. لا، هو اكو ناس تاخذ لنص على على فت طريقه للتعامل معك. يعني انا ما امن بيوميه صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. يعني انا امن يوم صباح الخير، صباح الورد، صباح العافيه، ان شاء الله هالصبح حلو، يا هلا بهالصباح. يعني شويه نبين اهتمام انه احنا اكثر. انا على موتكم، يعني انا ما عندي شيء، اقرا رسائلكم يخلص برنامجي ابصم اطلع، وين المشكله؟ بس احنا نريد نخلق شيء حقيقي في بالبرنامج احبابي، وهي هذه ميزه بانجور، انه هو برنامج حقيقي، يعني كانما فعلا احنا مع بعض. فالف تحيه لك يا احمد وصباحك فل.

صباح الخير للرائعة بان. أنا مستمعة قديمة وياكم، أحب أبارك لكم بمناسبة حلول السنة الإذاعية، السنة لإذاعة الرشيد، واني جدا أحبك واستمتع من أسمع جدا من أسمعك جدا، يومي يصير كله جميل. شكرا لكم، ألف تحية.

0: كل عام وإذاعة الرشيد متألقة، كل عام وبانجور مستمر بحضوره ونجاحه، والأستاذة بان مستمرة بهذا العطاء الجميل. وكما نقول دائما، الكلمة مسؤولية، وإذا خرجت بصدق وصلت إلى القلب. عيد ميلاد سعيد لإذاعة الرشيد، وأعوام مديدة من النجاح والتألق. نتمنى لكم يوم جميل كجمال بدايته مع بانجور المحامي أحمد مكية. والله والنعم، صح لسانك. شكرا أستاذ أحمد، بارك الله في أيامك، شكرا لاعتزازك بإذاعة الرشيد وببانجور وببان المسوي. إلى حسن الزهيري، بانجور عليك ستبان الراقية وجميع كادر راديو الرشيد ومستمعين ومستمعات. اليوم معلومتي القانونية بخصوص ظاهرة التسول اللي مع الأسف أصبحت مهنة لدى البعض. سؤال: هل تعد ظاهرة التسول جريمة؟ نعم، تعد ظاهرة التسول جريمة وفق نص المادة 390 من قانون العقوبات، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن 3 أشهر. كل شخص أتم 18 من عمره وكان له مورد مشروع يعتاش منه أو كان يستطيع العمل. 2، العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة إذا تصنع المتسول الإصابة بجروح أو عاهة أو استعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الخداع لكسب إحسان الجمهور. 3، أما في حال كان مرتكب هذه الأفعال لم يتم 18 من عمره، فتطبق بشأنه أحكام مسؤولية الأحداث في حال ارتكابه الجريمة. تحياتي لكم، بعث لنا فويس بعد.
1: صباح الخير ستبان الموسوي، صباح النور على كادر راديو الرشيد وعلى جميع المستمعين والمستمعات. بخصوص سؤال الأخ البارحة اللي صديقه اللي عنده حالة طلاق، ستوفق المدونة القانونية، يعني القانون الأحوال الشخصية ما يخص المؤخر والمقدم بقى على ما هو عليه يعني بعد التعديل الأخير. فكلامك البارحة كان مضبوط 100%. فقط أضيف شغلة بأنه إذا كان عاقد على المذهب الحنفي صديقه، ما يجوز الزوجة الطالب بالمؤخر وهي يعني على ذمته وقائمة الحياة الزوجية. أما إذا كان على الجعفري، لا، يحق للزوجة أثناء قيام الحالة الزوجية يعني وهي على ذمته يحق لها الطالب بالمؤخر. أما المقدم مثل ما تفضلت حضرتك، يسألها القاضي بيوم العقد القران وتجيب، أكيد راح تجاوب تقول نعم استلمت المقدم. فهذا التوضيح بخصوص سؤال الأخ البارحة، وتحياتي لحضرتكم وأخوكم حسن الزهيري.
0: ألف تحية إليك، شكرا لمعلوماتك، نعتز بوجودك أخونا العزيز، كل الشكر والتقدير. أبو مصطفى، صباح الصحة والعافية ستبان الوردة، صباح النور والسرور للمخرج الراقي. أرقى أنواع الأناقة أن تكون نظيف القلب، ناصح الفكر، طيب الأخلاق، جميل المشاعر، تسعد الناس وتمضي بكل حب. أحسنت. إلى شاكر أبو مريم، صباح الخير.

0: الله وتعيش والله تعيش يا أبو مريم العزيز، صباحك فل وعنبر. ذكرتنا بالأيام الخوالي، الأيام البنكة تفتار هدوء، بنكة عمودية وأشعار. لا كنت أروح على المبردة واني صغيرة وأخلي، والله العظيم كنت أقلدها، بس أسمع هاي الموسيقى مالتها أروح أفتح شعري وأخلي على المبردة وعوداني أنغام. زينة ليش هسه؟ علي القيسي بعث لنا فويس.
1: يا ابو صباح الخير المرة الثالثة. طبعا احنا اسفين ستبان، اخاف مضوجينك بالطرح، اخاف مضوجينك بشي، فاحنا اسفين هواي. اعذريني اعذرين ابو السيارة ابو تاكسي، فما اقدر اكتب رسائل بصراحة، يعني البصمات استفادتني بكل شيء والله. وستبان العودة مالتك شو ما قايمين نسمعها، احنا شوية مستوانا العلمي نازل، ارادنا ترجعينا العودة.
0: يعني شنو تقصد ابو حسوني بهالاسلوب هذا انت تحكي وياي؟ يعني دس السم في العسل مثلا على اساس دا تحكي بحسكه ويا وحده بتلحسكه؟ كلك علم وكل الاحترام لك وكلك ذوق، واسفه العوده مو لكم، اني مو معلمه، اني اتعلم منكم. شكرا ابو حسوني. مسج اخر من حسين الشيباني. صباح الخير يا ابو علي.
2: صباح الخير على ستبان، صباح الخير على وسام ماجي، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على كل الناس الحلوه. ستبان انا اقول ديت سليم الجعفري انه يستمع القناة الصومالية لمدة اسبوعين كفارة عن اللي سواه. انا ما اعرف شو اللي سواه بصراحة، انت اعرف، فش تقولين هاي الدية مناسبة؟ يعني تلائم هاي هاي العمل اللي سواها محسن. طبعا تحياتنا الى الغالي ابو سيف، تحياتنا الى ابو دلة، تحياتنا الى السحر، تحياتنا الى ابو موسى والى القيسي الى ابو مريم الغالي، ونحبكم ونحبكم ان شاء الله دائما احنا وياكم.
0: شكرا يا ابو علي يا غالي، صباحك ورد وعافيه والله يديم اللمه الحلوه. عباس الحمداني صباح الخير ابو سمره.
3: ورأتها يا ابو دله، ورأتها تقلبها معود تخليها الله ساتر علينا ابو دله. يا اليوم الله يستر من اليوم، باكر خميس
0: صدق باكر خميس. ابو دله بعث لنا فويس.
4: شلون اللوجين؟ شلون أولي ستبان وضحكة الحلوة الضوج
0: يا غالي،
4: واليوم انت جاية من البيض ضايجة، والبارحة عيد ميلاد الإذاعة.
0: لا لا
4: بعد راح أقلب لك يموت صحيح. يلا انت عليك الموسيقى. إيلك وحشة يا أبو ضحكة الحلوة، عودنا عليك شلون بلوة، هاي طب طب طارة عليك.
0: يا طيب انت
4: اللوجين ستبان احنا خوتك
0: على العين وعلى الرأس، والله ما ضايجة ولا ما عدي واحد أضوج منه بالبيت أساساً، يعني الحمد لله رب العالمين. بالعكس كلش سعيدة، بس أنا أريد أقرأ شيء جديد، كنت أريد أسمع شيء جديد، يعني ما أعرف. ويسلم لي الصوت والذوق يا أبو ضحكة الحلوة يا أبو دلة. سيدو أبو حمودي صباح الخير والعافية والمحبة عليكم يا أحلى ناس، وربي يحفظكم. الصراحة ماكو أحلى من متابعة إذاعة الرشيد، لأن أحلى كادر وأطيب ناس بوجودك يا عيني، صبحك الله بالخير والورد. شكرا أبو موسى صباح الخير. محمد عبد صباح الخير، كل عام وأنتم بألف خير. البارحة ما حضرت أرجو المعذرة. أحلى شيء إجا بعتبتش كأنه أختنا دا تعتب علينا، لأن صار شيء من التقصير كأنه فعلا جو عائلة واحدة ويتعاتبون ويتبادلون الرأي. إحنا سوينا، أعمل نفسك ميت. أي اسم الله عليكم، تعيشون وتسلمون والله يوفقكم. يعني كل إنسان، شوفوا أكو مثل أعتقد هو حتى استخدم في أغنية قديمة، المهم شلك على ابن الناس غير مروته. اليوم أنتوا شلكم علي من شنو يعني مثلا، أو أنا من شنو يعني شنو عندي عليكم؟ يعني كل إنسان يتعامل بأخلاقه، يتعامل بما تسمح به، ما يسمح به وقته، ما تسمح به نفسيته وأجواءه. يعني قوة هي قوة، تعالوا كتبوا لي مسجات وإلا تشاركون ولا، وشنو أنت مشغول وشنو أنت، لا ماكو يجي ولا قوة علي أنه أني ألقي التحية العسكرية للبعض يعني حتى يرضون. يعني أو أحيانا لما أتكلم بجدية يضوجون، لازم أني على طول أكون طريفة وظريفة. يعني وهي غلط جدا هذه الطرفة، أحيانا تستخدم أو تفهم بجانب آخر يعني عن بعيد عن القصد. عموما فبدل لا تفكر، لا تفكر يا عيوني وعلى العين وعلى الرأس. أي إلى رياض، رياض الجعفري، تحية صباحية الأحلى بان والكادر وجميع المستمعين، وكل عام وإذاعة الرشيد بالاستمرار والتألق بمناسبة 22 سنة على تأسيسها. شكرا يا عيني، الله يبارك بيك وأتمنى لك الكثير من الحب والسعادة والانبساط.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتارهم. بدل ما أختار راح أختار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM معنا طول اليوم.

0: صباح الخير والعافية على كل مستمعي إذاعة الرشيد في كل مكان. برنامج بانجور يستمر معاكم إن شاء الله للساعة 10. والآن أهلا بكم في فقرة صوت الصباح. أحبابي، دائما ما نستخدم في حياتنا اليومية بعض الأمثال، وممكن تكون هذه الأمثال قانون ودستور يتعامل به معظم الناس ومشين حياتهم بها. أكو أمثال الحقيقة تقع تحت عنوان أمثال دمرت المجتمع. يعني دائما ما نسمع مثل عن الكلاب، يعني أجلكم الله، فيقول لك كلب الشيخ شيخ، رواه تافه. امشي بجنب الحائط وقول يا ربي سترك، رواه جبان. إذا كان لك حاجة عند كلب قل له يا سيدي، رواه رخيص. بوس الكلب على تمه حتى تاخذ حاجتك منه، رواه منافق. الإيد اللي ما تقدر تلويها بوسها، رواه ذليل. حط راسك بين هالروس وقول يا قطاع الروس، رواه مستسلم. تمسكن حتى تتمكن، رواه لئيم. الرجال ما يعيبه غير جيبه، رواه نسابة مستغلين. أحاكيك يا بنتي وسمعك يا جنتي، روته عمه منافقة مشكلتية سحارة مكارة. شقد أكو أمثال يا أحباب في حياتنا غلط في غلط، ويجيك واحد يقول لك لا هاي متوارثة عن هاي، دمرت حياتكم قبل وخربت علاقات وبيوت وإلى آخره، وما تنفع في زمننا هذا. الآن ما أصبح أنه أنت تمشي بجنب الحائط وتقول يا ستار مالي. يا ريت والله لو كنا طبقنا هذا المثل، يعني كان ما صارت هاي الفوضى بالشارع، كان قعدت وعزلت وزارة الداخلية وماكو سجون فارغة والأمور ماشية كما يجب، فما حد يمشي بيها هسه. فأكو صراحة حكم على أساس حكمة هاي على أساس قاعد واحد حكيم مفكره، ولا حكيم ولا شيء، واحد ما عنده شغل كان قاعد هيك قال الحكاية، قال له لا يا با، راح هذا حكاها المرته راحت حكتها الجيرانها، جيرانها حكوها القرايبهم، قرايبهم حكوهم جيرانها، صارت فد مثل شعبي. الرجال ترى ما يعيبه بس جيبه، يعني عادي هو سيء الخلق نسونجي ما ادري شلونه، بس هو عده فلوس، عادي معقد، عادي بفتشي، بس هو عده فلوس، هذا اللي يعيبه. مو عيب، هو مو غلط، مو غلط خائن، مو غلط بعطب عصبي، بحالة نفسية، ما يخلف، ما أدري شنو، هذني كلهن مو عيوب، بس هو عيب إذا ما عنده فلوس. شنو لهالدرجة بناتنا رخيصات ونطيهم لأيا كان؟ لو مثلا بعض الحكم صراحة يعني أغلبها يحكي على الجيب، على أكل والفلوس وما أعرف شنو. فأكو أمثال أحبابي كلش غلط، ساعدونا بيها وشاركونا لو سمحتم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-1-6-1-7. راديو الرشيد، أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. وشنو الأمثال اللي تحسوها دمرت المجتمع؟ صباح الورد والعافية عليكم. نستقبل اتصال أول.
2: صباح الخير سطوان.
0: صباح النور.
2: شلونك أخبارك؟
0: الحمد لله. صباح الورد عليك.
2: أكو مثل انقال بس هو في وقته يعني زين.
0: أي.
2: بس شفته ما ينفع. يقول لك سوي خير وذب الشر.
0: أي.
2: هي بالعكس. أنا بالنسبة لي أسوي خير ينقلب علي شيء.
0: صح.
2: زين.
0: صح.
2: هي كل يعني. استثمان أبو إن شاء الله يعني بالمناسبة هي كل الأمثال صحيحة لكن أي. مو بكل وقت تنفع. زين إن قالت في وقت معين في حالة معينة يجوز صحيحة، لكن هي مو قرآن كريم على مود يمشي على كل الأزمان وكل الأحوال.
0: نعم.
2: صح لو مو صح؟
0: صحيح.
2: فأنا أقول إنه الأمثال يعني تنقال في وقتها هي صحيحة لكن هي ما تنفع، هي يعني بيكسباير.
0: زين، شنو أكثر مثل شفت انتهى كسبايرة؟
2: انتهى كسبايرة؟ هو هذا اللي قلتش عليه ذب يعني سوى خير وذب الشر.
0: سوى خير وذب
2: الشر. ليش أذب الشر؟ ليش أذب الشر يعني؟ وليش أسوي خير أساسا يعني؟ على أساس؟
0: تمام.
2: أسوي خير لنفسي مو للناس، لأن إذا الناس يعني ما تجاوبني بنفس الخير، لا بالعكس يصيرون يعني قدامي عبالك يعني وحوش مو ناس، وخاصة الناس الدول اللي وياك عايشين يعني. يعني بالله غريب واحد مثلا يتوقع منه كل شيء، أنا غريب ما يعرف شنو ميشي، لكن المشكلة بالقريب يعني بالمنه شو بيت يعرفك يعني من هاي الباب. واي اكو واي امثال بس ما تحضرني.
0: زين نورتني يا ابو علي. اني ممنونه منك، شكرا جزيلا حياك الله. حياك الله يا عيني. ننتقل الى اتصال اخر. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمه الله.
0: اهلا حبيبتي سي السحر
3: الغاليه بنو. تحياتنا شيخ الشباب مدلل

0: وإحنا نقول لكل مقام مقال.
1: نعم.
0: وبالنسبة إليك نقول الكلام عرفة يا سيدة الكلام العرفة.
1: حبيبتي حبيبتي.
0: ولازم هسه شي يطلع لك وسام، يطلع لك الغزالة رايقة.
1: الغزالة
0: ولا ضحكة الحلوة
1: حبيبة قلبي.
0: حبيبتي مو كل الناس يعني أنا كلش أحب الكلام عرفة يا أخواني اللي دا سمعوني يا حبايب يا عيوني أنتو. أنا آسفة، أنا أختكم الكبيرة، أنا أمكم، أنا صديقتكم. الكلام عرفة، هذا الموضوع كلش يعني متعبني نفسيا.
1: أي حبيبتي.
0: إنه الإنسان يعرف شلون يحكي.
1: نعم.
0: الإمام علي شي يقول سلام الله عليك سيدي، يقول يا ليت عنقي عنق البعير. على مود يطلع على كيف الكلام، يطلع موزون. وهو طبعا هو ما ينطق غلط، حاشا لله.
1: نعم حبيبتي.
0: هو تلميذ رسول الله.
1: نعم حبيبتي.
0: ورسول الله ما ينطق إلا عن الله.
1: نعم.
0: فيا حبيبتي يا عيوني هاي شي قالوا ما يلوق ليش كلش. دا تخيلك.
1: بالعكس بالعكس والله، ترى اني كلش طبيعيه، ما ادري ليش، لانه من احكي يعني هسه اني من احكي على السياسه والامور الخدميه، وهوايه من اصدقائي وناس يقولوا لي عوف السياسه، عوف لا تحكين بيها، لا تحكين لانه اني لهجتي جاده بحته، ومن اكون لطيفه بحته، ومن اكون مريحه مرحه بحته، فما حد يتقبل صراحة. يعني
0: حبيبة قلبي انتي طالعين جواهر بكل حالاتك.
1: أنا ممنونة منك، أنا ممنونة منك سالمة روحك الحلوة.
0: تحياتنا الوسام الغالي، احنا البارحة يمكن ما سلمنا عليه. عزيزنا وسام، انت البطل مالتنا وانت عزيز علينا، وكل عام وانت بألف خير
1: حبيبتي.
0: انت والكادر كل واخواني كلهم اللي احبهم. وتحياتي للبطل ابو عسل بابل، عرفنا اسمه علي محمد.
1: أي.
0: وليدنا الغالي.
1: أي عيني. أي. الله يحفظ إن شاء الله ويحفظكم ست سحر الغالية. شنو المثل اللي تحسينه أكسباير مثلا أو مؤذي بالمجتمع، ده يتعاملون به المجتمع العراقي بس هو مؤذي؟
0: ما يحضرني يعني كلش، بس أكو مثل كلش ما يعجبني، أكل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. زين أنا إذا ديزاين جسمي يتعارض ويا ذوق العالم شلون؟ غير أنا ألبس اللي يناسب شكلي، مكانتي الاجتماعية.
1: نعم.
0: مجتمعي اللي حوالي.
1: نعم.
0: يعني هذا كلش ما أستسيغه، أنا أكل اللي يعجبني وألبس اللي يناسبني. تمام. وأترك كلام الناس، كلام الناس لا يقدم
1: ولا يأخر. نورتي يا غالية.
0: حبيبة قلبي آسفة، أنا طبعا أظل أسمع لأنه أنسى. لا. نفسي أنه كان شد تليفون.
1: لا أبدا، على العين وعلى الرأس. كلامك حلو وجودك أحلى، وشكرا جزيلا لهذه الطلة.
0: تحياتي للكل. تحياتي
1: شكرا
0: للكل.
1: يا حبيبتي أنت حبيبتي. أهلا ست سحر الغالية. ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم.
2: السلام عليكم سيسبان.
1: عليكم السلام، حياك الله.
2: زعلانة من الصبح الضايجة تتعارك المتابعين.
1: أتعارك بعد اليوم أخذتوني محتوى يعني.
2: لا هذا دليل، هذا دليل على حقيقتك وعدم التصنع يعني.
1: الحمد لله. بالضبط.
2: هي
1: بالضبط.
2: بياض السرير اللي أنتي بيها يعني.
1: الحمد لله.
2: عدم التصنع والتلون يعني، حشاش وحش قدرش يعني.
1: الله يبارك بيك، من وياي؟
2: الله يسلمك. مروان أبو جوان.
1: أهلا أستاذ مروان، شلونك؟
2: الحمد لله.
1: بعض الحكم، ما يسمى بالحكم أو الأمثال. أي. اللي أثرت على المجتمع أو ما عادت تشتغل بالمجتمع العراقي.
2: شوف أكو مثل عند العرب راح أقول شيء وفترة بيت شعر وبعد بعد عندش فراسة بالشعر.
1: نعم نعم الله يبارك.
2: أكو مثل عند العرب ويقول حميرتك ولا فرس غيرك. قلبك ابيض تشمدوب وحنطتك تاكل شعيرك. عقلك ما يجي دشور شفيرة تقعد شيرك. اقنع بالحمير وصيك ولا تركب فرس غيرك والنوب يصيحك راعي.
1: حلو
2: يعني ارضى بالعدك وتطلع على غيرك.
1: اي الله.

0: يعني هذا شو تسوي لما يرضى؟
1: مشكلة.
0: مشكلة. الله يرضى عليك ويرضيك.
1: الله يسلمك ويوفقك.
0: ويوفقك يا عيني.
1: ويستر عليك وينطيك لحد ما يرضيك.
0: آمين وأجمعين. جزيل الشكر يا عيوني.
1: وأنت يعني صح، أنا سمعت الصبح من بايجة ومن فعلوا هاي، والله يعني بيني نفسي بجد هاي حقيقية بمعنى الكلمة.
0: أنا ممنونة منك.
1: أحس بالحقيقية اللي يعني اللي تطلع من عندك.
0: الله يبارك، الله يبارك فيك. الله شكرا لأنك لبيب، شكرا لأنك محترم، وكل التقدير.
1: الله يحفظك.
0: كل التقدير يا أستاذ مروان. حيني مع السلامة. أحبابي الاتصال على الواتساب فقط من خارج العراق، أخوتنا أحبابنا لكم كل التقدير. الاتصال على الواتساب فقط اللي من خارج العراق، ما عدا السحر يعني، لأنه هذه عدا واسطة يعني، إحنا هم عندنا واسطات ببانجور. ناخذ اتصال. بانجور.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: ما اعرف شلون ابدي بالاعتذار او بالاسف، لو ما اعرف شلون. انا جدا اسف.
0: سليم الجعفري.
2: المحاكمة خلت تكون علنية.
0: اقول لك احنا جوزائيين اثنيننا.
2: اكيد.
0: تقتلني لو اقتلك بالحالتين ارتاح.
2: والله يا ستبان الله شاهد، الله شاهد. أنا جاز رسالة قبلها، أنا جاز رسالة و...
0: لا والله ما واصلتنا. وشوف خلي أقول موجودة
2: قبلها، والله موجودة قبلها، وهذا إجا بالخطأ ما أعرف يعني. إحنا
0: ولا ولا يهمك أبو سلوف الغالي،
2: أنت غالي علي،
0: أنت عزيزنا ويعني من المستمعين اللي من الصف الأول، وإن كنتم
2: يعني أنا ما أعرف شون يعني دخلت حلو صراحه.
0: لا ابد ولا تفكر، وكلش نقدر ونحترم وجودك.
2: والله العظيم انتم عزيزين علي.
0: الله يعزك.
2: يعني بشكل والدليل انه من اللي الاغي اتهيأ انه حتى ادزلكم قد مسج شعر فشي.
0: الله يعزك ويبارك بيك يا عيني. ابو سيوفي، شنو المثل اللي تحسه استخدم خطأ يعني؟ أكو ناس
2: والله ستبان هي ما شاء الله الأمثال يهلجي يسوي له مثل، يعني أنا أقدر أسوي مثل بس عجبا هو صحيح.
0: يلا سوي لنا مثل بالله.
2: لا إذا خلي أحكي لك على هذا المثل اللي مدوخني، شلون الأقارب كالعقارب،
0: يعني عود يلدغون لأن قريبين منك.
2: لا لا يلدغون، الله والرسول موصين بالأقارب وبالقربة، يعني ذو القربة هم أهم شيء، القرابة وثلث الرحام كل اللي البيت يوصون فيها.
0: نعم.
2: والقرآن يوصي بها. يجي واحد يقول الأقارب عقارب شلون هاي؟
0: زين
2: أنا ضد هذا المثل وأنفي من وجود.
0: نعم فعلا مرات يعني نظلمهم بعقارب
2: مرات يصير يعني شغلات، بس مو معناته انت ظالم.
0: شنو رايك شنو رايك نشيل عقارب نخلي ثعالب؟ او نخلي ذووم مخالب.
2: والله المخالب هي بيمدال اشر مشون
0: طبعا. طبعا مو كلهم، كل التقدير لكل ناس طيبه.
2: بلا الاقارب الانسان لا شيء.
0: أيه.
2: حقيقه يعني
0: صح. طبعا اهلك لا تهلك،
2: مو
0: هم اهلك، مو بس اللي وياك بالبيت.
2: من يوقف لك؟ منو اللي
0: طبعا
2: تلجا له بايام ضيق بايام يعني صحيح بيهم اكو بس الاقليه يعني.
0: كلش صح، كلش
2: طبعاً
0: صح.
2: طبعا تحية اللي تحية الأستاذ وسام، وأكرر في مرة ثانية.
0: لا لا لا أبو سيف الغالي، أنا ممنونة منك وأبد يعني أتمنى ما يعني بعد ما نذكر هذا الموضوع ما نذكره أبدا
2: إن شاء الله.
0: زين
2: إن شاء الله.
0: لك كل التقدير.
2: أحسن شيباني ما أدري إيش رأيك.
0: شبيه؟
2: ما أدري قال لك عاقبي على شنو ما أعرف.
0: ما ذكر يعني على العموم.
2: حسابين أبو موسى، أشكر موقفك.
0: الله يبارك فيك ونورت، وشكرا جزيلا لاتصالك يا أبو سيف يا سليم الجعفري.
2: أنا اللي أشكركم لأنه يعني أنتم طولكم وسيعة، أنتم نقول وترحبون بالخطأ وارد يعني بيتي أمور.
0: يا أبا ماكو خطأ والله العظيم، صلوا على النبي، شبيكم ضشتوا.
2: إن شاء الله تتبان ألف تحية.
0: الله يبارك فيك، شكرا جزيلا
2: يا سيدة الكل.
0: الله لا العفو العفو. لا يا عيني، وحسين شيباني يقول لك عقوبتك تسمع إذاعة الصومال لمدة أسبوعين. نورت أبو سيوفي،
2: النور كله.
0: هلا بالغالي،
2: تحياتي للمخرج الغالي.
0: شكرا، حياك الله يا طيب. ألف تحية إلى سليم الجعفري. ننتقل إلى اتصال آخر. السلام عليكم، النصر راديو حبايب.
3: وعليكم السلام.
0: يا هلا،
3: شلون سدبان؟
0: هلا أبو وليد الغالي، شخبارك؟
3: الله يخليك، الله يسلمك.
0: هلا بالطيب.
3: لا هسه اكو امثال يعني ولو قديمه بس هسه ايجابي ترى. يعني مثلا يبي لك باب اللي يجيك من الريح سده واشتري. هسه بهاي الوقت يطبق سلبان. يعني على اي على مشاكل الدنيا وعلى على هالوضعيه هاي سد عليه على نفسك بابك احسن. لا يجيك مشاكل.
0: زين.
3: تحياتي.
0: الله يبارك بيك، ألف تحية لك.
3: أكو أمثال كردي وحلو بس ما أقدر أحول لك إياه يصير عكس.
0: إي زين.
3: إي.
0: أنت مع التعامل بالأمثال، يعني إنه تسير حياتنا الأمثال ونمشي عليها كقانون.
3: والله هي حكم سدبان يعني مو شرط الأمثال.
0: تمام حبيبي. أيوة. أخوي تمام. أبو وليد المحترم شكرا جزيلا، شكرا لمشاركتك معنا، كل التقدير لك ولكل من يستمع بانجور على راديو الرشيد.

ألف تحية وألف شكرا لكل الشخصيات والذوات الذين بعثوا ببرقيات تهنئة إلى إذاعة الرشيد، متمنين لها الدوام من الإبداع.

0: حتى نرجع لموضوعنا.
1: أحسنت.
0: لأن إحنا لازم نطبق المثل اليوم وياك، ما ضربني وبكى وسبقني واشتكى.
1: أي هاي أنتو. هاي أنتو.
0: طبعاً.
1: أنت يا برج أحمد.
0: أنا سرطان.
1: يا حباب إيه. ماكو سرطان فطير. هاي خلي. لا هو يسويها بمزاجه. يصير فطير بمزاجه بس هو مصحصح وورده. احلى احمد. نعم
0: انا بس حبيت حتى ما ناخذ وقت غيرنا.
1: ولا يهمك، نورت الدنيا والله.
0: اهنيكم ان شاء الله، وان شاء الله يا رب من نجاح النجاح.
1: شكرا.
0: ومن تألق التألق.
1: شكرا يا عيني.
0: يا رب يديم هاي اللمه الحلوه
1: يا رب،
0: الصباح الحلو، ويديمنا بونجور.
1: ويديمكم البانجور. نورت أستاذ أحمد الشمسي الرائع، شكرا لك وأتمنى لك يوم حلو كل التقدير. ناخذ اتصال بعد. مرحبا. ألو. زين عندنا بريك أحبابي، وبعد البريك راجعين نكمل بانجور للساعة 10.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: صباح الخير والعافية، أهلا بكم في آخر الوقت مستمعي إذاعة الرشيد، مستمعي بانجور. إحنا اليوم بدنا نتكلم عن الأمثال اللي ما لها داعي بس هي متوارثة، يعني كأنما فرضت علينا جيل بعد جيل. أكو أمثال من نسمعها نقول زين أي وبعدين شون، يعني شلون أبوس الكلب من راسه؟ عفوا أجل الله السامعين، شنو المطلوب مني يعني، أو شنو المطلوب منك ككلب أجل الله السامعين أن من بعد هذه القبلة على جبينه؟ يعني مثلا واحد يشتكي من مشكلة، بدل ما يعني يساعده يقول له الباب اللي يجيك هنا ريح سده واستريح، هاني مالي دخل، ويسوي فد يعيش فد دور يعني إنسان متخاذل يخذل اللي أمامه، والله شنو هو ما يريد يدخل ويساعد يعني. أكو بعض الشغلات تحتاج لها سرعة، مو دائما الصبر يجيب الفرج، أكو شغلات تحتاج سرعة. فاز باللذات من كان جسورة، لو اللي ما يعرف الصقر يشويه، يعني هذا المثل تحديدا يحتاج لشرح ودورة تدريبية حتى نعرف شنو علاقة الصقر بالموضوع كله. المهم أكو أمور يعني سمعونا إياها وعشعشت في عقولنا، وأنه وصرنا نقول ها لا الباب تجيك منه ريح سدة واستريح، لو يعني أكو هذه القياسات حتى بالزواجات وغيرها، يعني ما لها داعي، أحسها قياسات غبية بصراحة. عموما خلي نرجع إلى ذاكرتكم وإلى آرائكم باعتقادكم شنو المثل اللي انتهى وقته ما عاد يشتغل عندنا. يعني أهلا بكم من جديد، أهلا باتصالاتكم من جديد، ونستقبل اتصال. يا مرحبا. ألو. تمام، ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
1: ألو، صباح الخير ستبان.
0: صباح الورود.
1: شلونك عيني؟ شلون صحتك؟
0: بخير وانت سالم يا هلا.
1: الله يسلمك، الله يحفظك ان شاء الله.
0: من وياي؟
1: وياك باسم ابو الفضل.
0: هلا باسم، شلونك؟
1: الله يسلمك، والله زين ذاتي زينة.
0: ها منو كاتبك حمدان؟
1: والله غير التو
0: والله احنا عندنا سوالف
1: والله يوميه استحقك يا بغير اسمي عادي.
0: حمدان باسم وين؟ حمدان وين؟ ولا حرف موجود بالاسمين مشتركه.
1: والله ما ادري بعد هاي يومكم.
0: يلا عاشت الاسامي، واهلا يا باسم اخونا العزيز. شنو المثل اللي تحسه بعد ما يشتغل عندنا هذا؟ باسم زين حمدان كحلون استاذ فلاح، صباح الخير.
2: صباح الخير ستبا.
0: اهلا يا عيني، شلونك؟
2: شو اخباري؟ صحتكم وان شاء الله بخير يا رب.
0: بخير وانت طيب.
2: الاذاعه الراقيه.
0: شكرا بوجودك استاذ فلاح الطيب من المانيا.
2: ستبان طبعا الامثال تضرب ولا تقاس، بس مو كل الامثال تطبق صراحه.
0: زين
2: ان سوي خير وذب الشط. مره سويت خير بالعراق، اتذكر بايام وقت الزياره طريق الأربعين صار حادث.
0: نعم.
2: واحد
0: نعم
2: دخلت تقريبا ظليت اكثر من 8 ساعات بالسجن.
0: اوف،
2: ما اعرف شنو السبب. قلت لهم انا انقذتهم يعني حادث بالطريق. قال لي لا انت مسوي الحادث.
0: لا اله الا الله.
2: اكثر من 8 ساعات. فبعد جت التوبه صراحه، وورا 4 سنوات من نزلت هم صار حادث قدامي، ما انقذت ولا دخلت باي شيء صراحه.
0: اي مهم، ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه، والناس قطعت سبيل المعروف.
2: وهي هي المشكله يعني، هنا قانونا هنا بهذا البلد اللي عايشين فيه لا تشوف بزونة بالشارع واقعة وما بلغت عليها انت تتحمل مسؤولية.
0: فعلا، لأنك مسؤول عن ما يحيطك في بلدك.
2: فكيف بالعراق يعني أنا أعرف هي إنسانية، وأصيح أقول لهم يعني الناس الدائرة ما دائرة أقول لهم ساعدوني خلي شيهم ولا واحد يتدخل.
0: الله أكبر.
2: يعني نعم. شلون واحد يعني ياخذ نظرة على هذا الطبع. فما تسوي زين ما بالعراق هذا ما يمشي هذا الشيء صراحة.
0: مع الأسف.
2: مع الأسف يعني صراحة يعني إذا واحد يشوف واحد واقع بالشارع ما يقدر ينقذه.
0: نعم.
2: فما أدري يعني كيف القانون يمشي بهذا الشيء عندكم
0: زين
2: صراحة يعني صدق يعني هذا أثرت بي صراحة هذا الموقف.
0: حقك يعني. إذن أنت تقيس مثلك اللي هو سوي زين وذب الشاط، هذا اللي حدث معاك بالفعل وعشته لأنه سويت خير في يوم من الأيام لإنقاذ أرواح بشرية، وبالتالي أنت اللي وقعت بيها. فنسأل الله أن يجازيك على عملك الطيب، على عملك الصالح، وسوي خير لله. خلي نسوي المثل، مو سوي زين وذب الشط، سوي زين لله جل وعلا، لأنه رب العالمين ما يضيع عنده شيء يعني يا عيني. فأني أشكرك بالنيابة عن الناس اللي خذلوك بعد هذا الموقف البطولي والشجاع. أني أشكرك لأنك بهذه الشجاعة والمروءة، والله يكثر من أمثالك أستاذ فلاح. شكرا استاذ فلاح. ناخذ اتصال. النصر راديو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
3: انا اعتذر من ساعه انقطع الاتصالات.
0: ولا يهمك عيني.
3: شو هاي بس عبرت السابقه راح في الشبكه.
0: يلا ولا يهمك. شنو اكثر مثل تحسه يعني ما إلى علاقه بعد بحياتنا هسه؟
3: والله ستبان انا اشوف اكو مثل تكرمين يقول درب تسلب على القصاب.
0: اي
3: يعني ما اعرف شو ما له داعي،
0: مو يجوع ويريد يروح حتى
3: يعني هو مو بس التلف، هو يجوع هو كلها جوع.
0: اي
3: يعني شلون والله التلف والبزونه والبشر هي كلها درب على القصاب، لازم غير تاكل لحم تاكل
0: يعني مو هو هو هو يعني يرمى به الى الانسان المصلحتي، الإنسان اللي يجيك وقت الحاجة وبعدين يختفي، هو كثير الحاجة فبعدين يقول لك دربه هو علي بالأخير. هم ما أدري هم ليش تشلبوا بالكلاب يعني.
3: أنا أدري.
0: والله والله الكلاب ما أخذ حصة. إيه ما أدري يعني يعني ما هذا منطقة هالقبل اللي هم كلش ثقافة المفروض وناس
3: هو وللعلم يعني هو تكرم من يتسلب يعني أوفى حيوان
0: بالضبط
3: يقولون عليه
0: بالضبط يعني
3: يعني أوفى حيوان. بس ما أدري هاي اللي عليه صارت شبهة.
0: صح صح. الله يبارك بيك والله يبعد عنك الناس المصلحتية، ونورتني جدا يا أبو الفضل العزيز. شكرا.
3: الله يسلمك استاذ الغالي.
0: هلا بالطيب، مع السلامة. ناخذ بعد اتصال. وشنو يا هلا ببرهم، شلونك؟
4: هلا وسيد.
0: الحمد لله على السلامة.
4: الله يسلمك يبارك فيك، مشتاقين بالقلب انت والله شاهد.
0: يسلم قلبك اخويا الغالي.
4: الله يسلمك.
0: برهم الحمد لله بارك. ان شاء الله انت والاهل الكرام بالف خير وسلامه. الله يبارك فيك. هل اكو امثال لازم فعلا نعتزل استخدامها لان الزمن تغير؟ لو الامثال تبقى صالحه مهما تغير الزمن.
4: لا بالعكس، وباعتبار ان اليوم صارت 40 اجات.
0: اي كل عام وانت بالف خير.
4: تسوي لي مجال لعب.
0: كل عام وانت بالف خير، وهسه بدا الشباب.
4: انت الخير كله، انت الخير كله، عيون الخير بوجودكم ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
4: ست كل شيء قديم هو به اصاله وبه شيء صالح نعتز به ونعتمد عليه. لذلك تشوفين اصغر واحد بينا هسه يسمع اغنيه مثلا الياس خضر الله يرحمه راسا يصبون وياخذ روح كذا، وهاي كيف اذا الامثال؟ بالعكس لا، هاي الامثال تخلي يعني كانما قانون تحسيها بسمار حقيقي يعني يوجع بالراس.
0: صح.
4: ودليل مسرحية الخيط والعصفور. يعني احنا دائما ليش نحب نشوفها؟ لانه تحكي اشياء احنا للاسف افتقدناها.
0: صح.
4: وهي كانت بسيطة.
0: صحيح.
4: بالتناقض مع التطور اللي احنا وصلنا له هسه طبعا. بس احنا ما نريد، اريد البساطة اللي كانت.
0: نعم.
4: وصحيح.
0: زين، انطيني مثل كمثال.
4: لا وين بخيرهم ما شلون ما خيروني بشرهم عمو علي.
0: اي
4: هاي
0: هذا
4: هاي بالضبط تنطبق.
0: هذا زين. هذا مثل، لا هذا مثل عايش بصراحه. هذا مثل
4: مو هذا موجود اصلا بالصدر وين ما نروح.
0: اي تمام يا عيني.
4: واقول اقول بيت شعر قبل ما اروح بمناسبه غيبتي.
0: اي
4: شوفتك كانت بالكاش هسه بالدين وماكو.
0: هلا هلا.
4: اي
0: الله ان شاء الله يديم ضلتك الورد.
4: انت الاحسن، انت بالقلب الله شاهد.
0: برهم انت اخ عزيز والله العظيم.
4: انت العزيز.
0: كل عام وانت بالف خير، ينطيك الصحه والعافيه ويرزقك بالذريه الصالحه يا رب العالمين.
4: بدون قلبك لكم بالاحسن ان شاء الله عيون.
0: شكرا جزيلا. لا ولا يهمك، نورتني عيني، شكرا جزيلا برهم.

0: صباح الورد عليكم يا أهل الخير، وناخذ آخر اتصال في بانجور لهذا اليوم.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النوير أبو مريم.
1: أنا متأسف جثت بان البارحة الرصيد ما كان عندي، داهنكم بالإذاعة عمار رشيد، المفروض أول شخص يهنيكم والله. أتمنى لكم النجاح والتألق قدام والتوفيق.
0: الله يبارك بيك، أتمنى لك طولة العمر وطولة.
1: وأنا أحس مقصر لكم
0: والله. لا لا لا لا أبدا، ما بيكم كل واحد
1: مجرد على الرسائل، اكتفيت بالرسائل.
0: ولا يهمك يا غالي، صباحك ورد وعافية ومرحبا بك.
1: تبان اكو مثل قديم سامع من والد الله يرحمه، الوحيد اللي سامع من والدي.
0: نعم.
1: يقول لك ماكو ميت يستاهل البكي. يعني مثلا شخص من الناس، مثلا انت تظل تعتب عليه ايش ما تسوي له زين يرد لك يا شين. فوالد الله يرحمه قال هذا حرام بعد، لان ماكو ميت يستاهل البكي. هذا مثل انت اعتقد قديم.
0: نعم.
1: بالسبعينات
0: سامعة. نعم يا عيني. يعني تحس هذا الشيء بعد ما يعيش في زمننا.
1: ما يسوى، يعني هو شخص، يعني شخص ما ينعتب عليه، كله مساوي، فعلى أساس أنت تدير لبال.
0: تمام.
1: فكنسل أحسن تكنسل.
0: تمام يا أبو مريم، نورت، شكرا لمشاركتك، شكرا لتهنئتك، وكل التقدير والمحبة لحضرتك. شكرا أستاذ شاكر محمود. دكتور سلمان، تحياتي لأبو سيف، أستاذ سليم الجعفري، الأقارب عقارب وشبع مقالب، غيرناها الأقارب أرحام، وصلتهم محبة وسلام. حلو. يقول عندي مثل أريد أطرحه والمفروض ما نطبقه بحياتنا. يقول إن غاب القط العب يا فار، إن غيره ونسويه، إن غاب الرقيب خليك أمين. أي شقد حلو من واحد يعني يستأمنك على شيء وتكون أمين عليه. بوركت دكتور، إلك كل التقدير. أزاد أبو جعفر مشاركنا بفويس.
2: صباح الخير ستي الغالية. أول شيء أعتذر منك على البارحة، لأنه ما أدري بكم عندكم تأسيس مال إذاعة. كل عام أنتم بألف خير، إن شاء الله النجاح والتوفيق لكم، ربي يوفقكم. وأسف مرة ثانية وثالثة، تحياتي للجميع، الله يحفظكم ستي الغالية، مع ألف سلامة.
0: الله يبارك بيك وحياك الله، وانت بألف خير يا عيني. منتظر الكندي، مرحبا، اليوم ما قدرت أشارك من وقت بس كنت أستمع لكم، تحياتي إليك ستمان وللمشاهدين، كل التقدير يا عيني، صباحك فل. مهندس مسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي إلى ستبان الوردة والمخرج وجميع المستمعين. أكو مثل أحبة يقول الشجرة اللي ما تسوي لك في بيتك قصها. أتمنى توصل. الله. وصلت. الباشا عمر، صباح الخير عليكم وعلى كل المستمعين. أكثر مثل ما له وجود حاليا، أكل ما يعجبك ولبس ما يعجب الناس. كلش صح، أصلا ما حد يعترف بهذا الشيء، يعني يأكلون بكيفهم ويلبسون بكيفهم سيدو أبو حمودي يقول هاي بالذكاء الاصطناعي، كل عام وكادر الإذاعة، كل التقدير شكرا. يقول المثل اللي أحسه صار إكسباير هو مدرج لك على قد غطاك، وهو وينك وغطب هالحر. بس سؤال، مواليد 28/6 يصادف يا برج، ولو زحمة عليكم، برج السرطان. برج السرطان. حربي، صباح الخير يا حربي.
3: والله اليوم أنا لا أفتهم شي منكم ولا أنتم أفتهمتوا شي مني. كان عندي اجتماع وحاليا أنا بمدينة الحبانية العريقة.
0: الله.
3: اللي صايرة حلوة زين. وما ادري، عيدوا لنا البرنامج عين بدون زحمه عليكم.
0: اي اوكي، صار تدلل. ابو نور، صباح الخير، بعث لنا فويس. ابو نور، الله.

0: الله الله الله الله. أبو نور أبو نور غيرت المود 180 درجة. عباس الحمداني صباح الورد بسرعة يلا راح أطلع ترى.
1: والله يا عمي حق هالمرة والله العظيم كنا مقصرين.
0: لا حشا حشا حشا.
1: أول واحد المقصر.
0: حشاك
1: بس
0: والله.
1: بس إحنا أنا بالنسبة لي والله بالشهر 24 ساعة وما أقدر أكتب. وأخرى وثانية أملاي وتشذب عليكم أملاي ضعيف. فلا سووها قصة المرة ما حكت إلا الصحيح والله.
0: يا عيني يا غالي.
1: وتحياتي لكم جميعاً ومشوا الأمور رحمة على والديكم إن شاء الله ماكو شيء كلنا أخوان.
0: حبايبي انتو الله يبارك بكم. انت الذهب انت الذهب ابو سمرة الغالي. اسأل الله ان يحفظك انت وكل اخواني اللي يسمعوني ويبارك في رزقكم ويحميكم من شر الشارع والسيارة وشر الهافي والمتعافي وشر كل انسان ما يخاف الله ما يخاف بكم الله. محمد عبيد بعث لنا فويس فوق.
2: صباح الخير عليكم جميعا ستبان المخرج. المثل يعني باختصار المثل اللي عندي مؤاخذة عليه هو مثل اسأل مجرب ولا تسأل حكيم. هذا بنوع من المجازفة بنوع من المغامرة يعني مو قد تكون التجربة هذا المجرب قد تكون ما تنجح معاه لا نفس ظروفك صح. ولا نفس وضعك ولا نفس أمورك
0: كلش صح.
2: إضافة عندي تعقيب على الاتصال اللي صار قبل قليل على موضوع الكلب واستشهاد العرب بالكلب أو العراقيين بالكلب. يعني أعتقد أنا يعني اعتقادي أنه لأنه القرآن الكريم استشهد بالكلب أنه من مثله كمثل الكلب أنت تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.
0: نعم
2: شكرا جزيلا لكم.
0: كل التقدير لك فعلا وأحترم ملاحظتك جدا. نعم أبو أحمد العقيدي بعثنا فويس وصباح المسك والعنبر وبارك لجنابك الكريم بالعمل بهذه الإذاعة وبارك للإذاعة باختيارهم لجنابكم الراقي. والله يا ستبان يا أختي أحلى شيء بالبرنامج ضحكتك تغير المود اللي عندي ولو بأسوأ حالاتي. حفظكم الله أينما كنتم. كل التقدير أستاذ أبو أحمد العقيدي وباسم إذاعة الرشيد أشكر جنابك وبعث لنا فويس بعد.
3: حرت شهدي لك بيوم العيد حرت
0: أي
3: شهدي لك بيوم العيد وشلت الورد وبروحي شديته شفت الورد ذبل وبقى منك خجلان شلت العيد كله وإلك وديته.
0: الله
3: صباح الياسمين على أجمل برنامج وأجمل إذاعة وأجمل مقدمة وأجمل مخرج وأجمل جمهور. يا ربي دوام إن شاء الله التألق والنجاح ومن جيد إلى أفضل ويا رب إن شاء الله يدوم هذا البرنامج إن شاء الله بالخير والبركة والمحبة والألفة وإن شاء الله يبقى صوت الشعب العراقي من هذا المنبر ويا رب إن شاء الله التوفيق للجميع وهنيئا الإذاعة الرشيد بيج وهنيئا إلك بهيج إذاعة تعملين بها. تحياتي لكم أخوكم أبو أحمد العقيدي.
0: شكرا لحضرتك ألف تحية لك يا عيني. هنيئا لنا بكم. أبو الطيب صباح الخير.
4: صباح الخير والعافية والهنا عليكم على إذاعة الرشيد ومستمعيها الكرام وعلى الغالية الحبوبة ستبان المحترمة. طبعا اليوم ما أعرف شنو موضوعكم لأنه جيت متأخر يعني طلعت من الدوام وهسه شغلت السيارة وشفت برنامجكم فما أعرف شنو الموضوع بس أحب أقول لكم برشلونة بخير. أبو طيبي تحياتي لكم ستبان.
0: برشلونة بخير. ليش يجي ليش ختمتها بالفراولة. كل عام الباشا عمر، كل عام وانتم بمليون خير، وان شاء الله التوفيق لكل الكادر. وطبعا كلش اسفين ما كنا نعرف. لا لا لا ولا يهمكم يا حبايب. واني من ذكرت بعض الناس اللي يشاركون بس برمضان ايام الجوائز والهذي، يعني ما اقصد ناسنا اليوميين اللي انتم تعدون البرنامج اليه. يعني اني كم تصبيحه ما اخذتها منكم، فابدا مو يمكم الموضوع احبابي. سعيده بكل انسان شارك، استمع، بعث رساله، اتصل وما حصل، او اتصل وانقطع، او انسان اختار قال اني اريد بس اسمع. تحيه لكل انسان يتابع راديو الرشيد، مو بس ويا بان، ويا كل برامج اذاعه الرشيد. فاحنا ممتنين، الله يديم المحبه ويديم الالفه ويديم اللمه الحلوه، وان شاء الله على حب الله. هذا المثل الاهم، انك تعيش على حب الله. اشوفكم باكر باذن الله وانتم بخير وسلامه. تحيات بان ووسام ماجد وراديو الرشيد.

0: تشوير الرشيد وياكم
1: أشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED. ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
5: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
7: ساعدوني.
5: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد روح.
9: وهنيان نبيك.
10: الله
0: يحفظك. ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية. مجلس القضاء الأعلى باليوم العالمي للديمقراطية، حماية الحريات ركيزة لسيادة القانون. المالية تنفيذ قرار زيادة أجور أطباء العقود إلى 600,000 دينار لطور الإنجاز. كهرباء كردستان تعلن انخفاض الإنتاج بمقدار 1,000 ميجاوات بسبب تقليص إمدادات الغاز. الإعمار لا صلاحية لنا على المشاريع الاستثمارية بعد التسليم. إتلاف نحو طن من المخدرات وعشرات الآلاف من الأقراص المؤثرة عقليا. الإعلام الأمني العراق يحترم دول الجوار ولا يسمح باستخدام أراضي للاعتداء على الآخرين. للمرة الثالثة النواب الأمريكي يصوت لإنهاء الحرب على إيران. محادثات بين كوريا الجنوبية وأمريكا الجمعة بشأن مضيق هرمز. 10 قتلى وعشرات المفقودين إثر انهيار مبنى يأوي نازحين في غزة. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم. بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد أف أم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

منتصف النهار في بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفام، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية. مجلس القضاء الأعلى باليوم العالمي للديمقراطية، حماية الحريات ركيزة لسيادة القانون. كهرباء كردستان تعلن انخفاض الإنتاج بمقدار 1000 ميجاوات بسبب تقليص إمدادات الغاز. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فرح الزيدي وصل العاصمة بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية التي شملت كل من فرنسا وألمانيا. أكد مجلس القضاء الأعلى في بيان بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية أن حماية الحريات والحقوق الدستورية وضمان ممارستها تمثل جوهر الدولة الديمقراطية وركيزة لسيادة القانون، وأن القضاء ضمان لصون هذه الحقوق وحمايتها، وشدد على أن حرية الرأي والتعبير واحترام التنوع والتعددية حقوق كفلها الدستور العراقي على أن تمارس بما يحفظ حقوق الآخرين وكرامتهم ودون تجاوز أو إساءة إلى المكونات والأديان والمذاهب والمعتقدات، وبما يرسخ الحرية والعدالة وسيادة القانون ويعزز السلم المجتمعي. ذكر بيان لوزارة المالية أن دائرة الموازنة مستمرة في تدقيق أسماء الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية بصفة عقود واحتساب الكلف المالية المترتبة على زيادة رواتبهم الشهرية اعتبارا من تاريخ المباشرة، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء بزيادة أجورهم من 400,000 إلى 600,000 دينار شهريا، وهي طور الإنجاز. أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان انخفاض معدل إنتاج الطاقة الكهربائية بنحو 1000 ميجاوات إثر قيام شركة دان غاز بتقليص كميات الغاز الموردة إلى محطة التوليد في الإقليم. وذكر بيان مشترك لوزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية في حكومة الإقليم أن هناك تنسيقا وتواصلا مستمرين مع مسؤولي شركة دانا غاز للوقوف على أسباب تقليص إمدادات الغاز والعمل على معالجة المشكلة بأسرع وقت. أخيرا، أعلنت وسائل إعلام دولية تصويت مجلس النواب الأمريكي والمرة الثالثة لصالح قرار يهدف لإنهاء الحرب مع إيران. وذكرت شبكة ميدل إيست نيوز في تقرير أن مجلس النواب أقر القرار بموجب قانون صلاحيات الحرب، والذي من شأنه تقييد وإيقاف قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران. تأتي هذه الخطوة في إطار المساعي البرلمانية داخل الكونغرس لتقليص الصلاحيات التنفيذية للرئيس وتجنب تصعيد النزاع العسكري في المنطقة. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية. مجلس القضاء الأعلى باليوم العالمي للديمقراطية حماية الحريات ركيزة لسيادة القانون. كهرباء كردستان تعلن انخفاض الإنتاج بمقدار 1000 ميجاوات بسبب تقليص إمدادات الغاز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
4: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
4: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نكتب شو يعني.

0: غرة مع عبير البياتي. بعد قليل
1: بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك بدل
2: الرشيد اف ام 91.5.

صوتك عني غاب واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غير تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: إذن مستمعينا كي تحية للجميع، شكرا لكل الأشياء اللي قدمتوها لنا البارحة، وتهاني والكلام الحلو اللي كان بحقنا خلال التغطية الخاصة كانت بمناسبة عيد ميلاد إذاعة الرشيد، وكنا فخورين بالكلام اللي سمعناه خلال كل البرامج اللي بثت البارحة. اليوم شوي راح أخذ من الوقت، أيضا عندنا بعض التهاني واصلتنا. قبل ما أقول موضوع الحلقة راح نسمع وياكم التهاني اللي وصلتنا لإذاعة الرشيد، ونبديها وياكم أكيد بهذه بصمة الصوت اللي وصلتنا من الحقوقي حسين التميمي مدير الشؤون القانونية المديرية العامة لشؤون المخدرات وزارة الداخلية.
1: السلام عليكم، بكل سرور وبكل مودة نهنئ إذاعة الرشيد، هذه الإذاعة الغراء ذات الصوت والأثير المعتدل، ومنذ سنوات واكبنا وواكبت تطورات الشارع العراقي وتطورات الشارع البغدادي، وكنا من الزملاء وما زلنا معهم، لكن كنا من النشطاء في تأسيسها بأول الضيوف أوائل الضيوف اللي حضرنا، وأتمنى لهم ولكادرهم ولفريقهم ولمؤسسين هذه الإذاعة الطيبة واللي هي جارة أيضا علي أنا كل المودة والخير والتوفيق، وإن شاء الله من 22 سنة إلى 220 سنة بإذن الله تعالى والتوفيق من الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صوت المهندس محمد جاسم الربيعي مدير عام المديرية العامة للعلاقات والإعلام في أمانة بغداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: طبعاً عذراً خطأ من عندي أني، البصمة اللي سمعناها هي من المهندس محمد جاسم الربيعي مدير عام المديرية العامة للعلاقات والإعلام في أمانة بغداد. هسه راح نسمع وياكم البصمة اللي وصلتنا أكيد من الحقوق حسين التميمي مدير الشؤون القانونية المديرية العامة لشؤون المخدرات وزارة الداخلية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس إذاعة الرشيد، أتقدم إلى إدارة الإذاعة وأسرتها الإعلامية من مذيعين ومحررين وفنيين وكوادر إدارية بأسمى آيات التهاني والتبريكات، متمنياً لهذا الصرح الإعلام العراقي مزيداً من التألق والنجاح والعطاء. 22 عاماً من الحضور المتواصل والعمل الإعلامي المسؤول، والرسالة التي جعلت من الكلمة والصوت جسراً للتواصل مع الجمهور ومساحة للحوار ومنبراً لمواكبة الأحداث والقضايا التي تهم المجتمع. ولا يخفى أن ما حققته إذاعة الرشيد طوال مسيرتها يمثل ثمرة جهد مهني متراكم وأصرار على مواصلة الحضور في المشهد الإعلامي العراقي، بما يعزز مكانتها ويكرس دورها في تقديم إعلام رصين مؤثر قريب من الناس. وفي هذه المناسبة أثمن عالياً جهود جميع من أسهم في بناء مسيرة الإذاعة وترسيخ حضورها، ونستذكر بعرفان كل الأسماء التي صنعت جزءاً من تاريخها، متطلعين إلى أعوام جديدة أكثر حضوراً وتأثيراً وابتكاراً. كل عام وإذاعة الرشيد بألف خير، وأسرتها الإعلامية بألف خير، وإلى مزيد من العطاء والنجاحات في خدمة الإعلام العراقي والجمهور الكريم. مبارك لكم عامكم 22 ومسيرة إعلامية متجددة نحو آفاق أوسع. الحقوقي حسين يوسف التميمي مدير الشؤون القانونية المديرية العامة لشؤون المخدرات وزارة الداخلية.
0: آخر بصمة نسمعها وصلتنا من العميد نبراس محمد علي مدير إعلام شرطة بغداد الكرخ وزارة الداخلية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، بأسكى آيات التهنئة والتبريكات نتقدم إلى إذاعة الرشيد بمناسبة الذكرى 22 على تأسيسها هذه الإذاعة المعطاء التي كانت وما زالت صوت الصحافة الحقيقية، وأيضا كانت لها الأثر الكبير في تصحيح مسار الأشياء الخاطئة واستفسارات المواطنين، وأيضا التأثير على الرأي العام بالمستوى الإيجابي، والتعاون التام مع القوات الأمنية أيضا في نشر التوعية والتثقيف نتمنى لكم كل المودة والتوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله. العميد نبراس محمد علي، مدير إعلام قيادة شرطة بغداد الكرخ.

إذن مستمعينا أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال الحلقة اليوم. هم راح أربطها شوية بميلاد إذاعة الرشيد، بما أنه الرشيد صار لها 22 سنة، فاليوم راح أسألكم سؤال إنه شنو يعني خلينا نقول العادة اللي موجودة عندك وأنت كن دائما تقول أنا راح أغيرها بس ما تغيرها وبقت عندك على طول عمرك، يعني فاهمين شنو قصدي؟ إنه فد عادة معينة واحد يسويها مرات أو هو متعود عليها. أكو ناس مثلا متعودة كلش هواية إنه هي أنا من الناس مثلا إنه عادة الريوق ممحي عندي بحياتي كلها، فدائما أقول لا والله هذا الشيء صحي ولازم إنه أكو فطور وأكو ريوق وكذا. أنا ما أعرف ما أستوعب إنه أول ما أصحى من النوم لازم إنه أني آكل وكذا، ما أعرف يعني هاي الفكرة. فهذه العادة دائما أقول راح أغيرها بس ما تتغير عندي، يعني أنا هيك عادتي اليومية هذه. أكو هواية يعني عادات إحنا نسويها خلال يومنا، عادات تخصنا شخصية دا أحكي نسويها خلال اليوم أو خلال حياتنا كلها نقول إحنا راح نغيرها وتبقى ويانا عايشة سنين. فشنو العادة اللي انت كل مرة تقول راح أغيرها بس هي بعدها لهسة مثل ما هي؟ أرقامنا 07802114115 و07802116117. آسيا سيل 07720114115.

0: يلا خلونا نبلش بالاتصالات. جماعة التيك توك جيتكم كنت ملتهية والله شوي تعرفوا تقديمه هسه فرغت لكم. يلا ألو. ألو
1: صباح الخير.
0: أهلا مساء الخير عيني ناس المرتاحة سعيدة تقول صباح الخير. منو ويانا؟
1: جليل فاضل من بغداد.
0: منو؟
1: جليل فاضل من بغداد.
0: جليل فاضل أهلا وسهلا عزيزي نورتنا. جليل سمعت سؤالي بلا زحمة عليك؟ واضح جليل الأمور مو تمام. يلا بعدنا متواصلين أرجع وأكرر سؤالي اليوم يقول شنو العادة اللي أنت كل مرة من سنين طويلة تقول راح أغيرها عادة شخصية يعني تقول راح أغير هذه العادة أو هي مو صحية أو مو جيدة أو يعني ولكن أنت ما تقدر تغيرها نهائياً.

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد وناخذ الو. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد، اهلا وسهلا.
1: هلا عبير، شلونك؟
0: هلا سيوفي، هلا والله، شلونك انت؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لك يا وردة، تحياتي سادر كل المستمعين اكيد.
0: نورتنا 100 هلا.
1: نو نو يا وردة،
0: شكرا عيوني. يلا
1: طبعا بالبداية قبل ما بلش باللاي، الف مبروك الباحة والشاق الملكي المرنجي.
0: ايوه خربنا
1: الحلو،
0: الموت تمام.
1: لازم اضوجك عبير، مستحيل.
0: واحد منكم يقول بتشاليق فازة، منكم وإليكم، واحد شاهد من عندكم يقول بتشاليق فزنا. يلا
1: من يقول؟ منو؟
0: ايه ها؟
1: من يقول؟
0: عمار كامل. من يقول؟ منكم وبيكم، شفت؟ يلا
1: لا بالعكس، فوز البحر.
0: ايه بتشاليق ارجع اقول.
1: هو بس عمار يطلع متشجع ريال مدريد، احنا كله 5-6 نفوز.
0: النوب.
1: ما عمار فاقرنا بكل شيء.
0: احب هاي العلاقات يعني اللي شويه مخربطه بيناتكم انتم كمشجعين ريال، حبيتها لطيفه حلوه.
1: اقول لك كلش عمار فاقرنا.
0: يلا
1: خلي يطلع التسجيل ان شاء الله.
0: هسه عيني سيوفي، مبروك. يلا مبروك، اوكي تمام.
1: شكرا شكرا يعني. شكرا.
0: يلا يا سيف، شنو العادة اللي يعني انت حاول دائما تغيرها بس ما تتغير عندك بقى لسنين؟
1: والله عبير، اول ما ذكرت السؤال جي على بالي السهر.
0: السهر؟
1: اي كلش كلش متعبني.
0: زين،
1: يعني كل ما احاول يعني مثل ما نقول اتخلص من هذا الموضوع ما اقدر. يعني
0: انت من جماعة يعني انت من جماعة راح اعدل نومتي و وهذه ماكو؟
1: اي كلش يعني بس مرات التزامات يا اصدقاء جروبات هاي السوالف.
0: طيب
1: اضطر يعني لازم تفتر، لازم يعني مو بيدك مرات يعني. بس هي بطن يعني صحيا مؤذيه. الوقت الهوايه شغلات يعني بحيث مؤذيه يعني. اتمنى تخلص من العاده.
0: اذا تربط الموضوع بسابقا يعني انا اتذكر احنا ب 12 خلاص، ليش؟ لعدم وجود الاشياء اللي هي ممكن تشغلك وتسهرك. يعني ممكن انا اتذكر من كنا صغار نسهر من يعني حتى سهرنا يمكن يكون هيك ساعه واحده بالليل، ثنتين مو اكثر. هاي اذا اكو ضيوف واكو خطار واكو اطفال وهواي وكذا، بس اذا بالبيت لا، ب 12 لان التلفزيون بعد تعرفون
1: يعني
0: كان قبل.
1: انا حن على ذيك الايام عبير يعني بالعشرة مسلمين اتراب يعني.
0: صحيح.
1: من نقعد مرتاحين يعني النشاط يعني من تقعد الصبح مرتاح.
0: مدى اقول لك هذا سيستم حياه الحياه الطبيعي كان المجتمع العراقي، انه ساعه 12 يطلع الوشه مال التلفزيون، انتهى اليوم خلاص يعني، سكرت البيوت كلها، انطفت الاضواء ونامت. يعني نفهم شنو قصدي؟ بس هسه هاي شويه تلاهي التليفون يا اخوان، التليفون
1: يعني من كنا من كنا اطفال يعني تسيرت هاي السوالف يعني. كان ممكن بالاثنين او الخميس
0: نعم
1: اكو سهره يعني، اكو فيلم. صحيح.
0: صحيح
1: او نهايه اسبوع يعني متاي يعني كلش لل 12.
0: صحيح.
1: بس وين يعني للاربعه للخمسه يعني شنو؟ طيب. يعني كل ما مسامين لينا نهار ونهارنا ليل
0: فعلا.
1: اوكي ما مسامين.
0: أنا كلش اشكرك، نورتنا اكيد، شكرا جزيلا.
1: تحياتي للشاردة عبير.
0: عيوني انت مع الف سلامه، باي باي. رغد نعمه، شوكت ما عندنا وحده اسمها رغد. والله نعم ماكو هيك اسم مر علينا بالحراب. محتمل بالقصدك بالبصرة أو بكركوك ما أعرف، بس إذا غير يعني بغداد فما عندنا. يلا عندنا ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
2: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
2: والله الحمد لله، تحياتي لك، تحيات المخرج.
0: شكرا، كل تحية إليك، هلا والله. يلا محمد.
2: تراكم الأشياء ست عبير.
0: يعني
2: مثلا أكو هواي شغلات في البيت يقولوا لي سويها هسه وهسه، وبعدين هاي العاده اللي دائما صار لها سنين وياي. وبعدين
0: يعني قصدك انه اي عافيه، قصدك انه مثلا من يقولوا لك هاي السالفه سويها، انت ما سويها، تاجلها لغيرها،
2: فبعدين
0: تتراكم عليك.
2: وبعدين
0: تتراكم عليك
2: هاي هسه وبعدين. نعم.
0: زين، هاي شلون نعالجها هسه وبعدين برايك؟
2: والله ما ادري، يلا بعدين.
0: يلا بعدين. هم بعدين. طيب. أنا كلش أشكر اتصالك، أكيد نورتنا. شكرا عيوني 100 هلا. ممكن أفتهم نوع البرنامج داخل جديد؟ والله برنامج ما اسمه درس شاغر، يكون كل يوم وياكم ما عدا الجمعة. هذا البرنامج مدة ساعة، بما أنه ساعة وساعة وحدة فهو برنامج يعتبر ما بين وقتين، الوقت الصباحي والمسائي. فحاول دائما ناخذ المواضيع اللي هي ممكن يعني بها نوع من الفكاهة والمشاكسة، وبنفس الوقت ممكن تكون اجتماعية، وبنفس الوقت ممكن تذكرك بأشياء أنت ناسيها. يعني هسه من الأشياء اللي أنا اليوم ببرنامجي أو بموضوع الحلقة اليوم، أكو أشياء أو عادات إحنا ناويين نغيرها بحياتنا، اكو اشياء او تصرفات احنا خطا نسويها وناويين نغيرها، لكن للاسف يا اما يعني احنا نتناسى هذه العاده الخطا، او يعني انه نسوف هالغير شيء، او نقول لا بعدين، لا هسه، لا عادي شهر الجاي نبلش، لا هذه، فاهميني؟ فبالتالي مهم برنامج هو عبارة عن برنامج شبابي بسيط وخفيف. يلا ألو. ألو،
3: مساء الخير.
0: مساء الورد. هسه أنا بدي أعرف هذا السر، محمد جاوبني عليه الله يخليك.
3: قول عيني.
0: يعني ليش من يخابر واحد اسمه محمد لازم وراء ثلاث اتصالات أربعة محمد؟ ليش برأيك هاي؟ شنو سببه؟
3: والله
0: ما ادري. يعني دائما هسه انت مثلا وما انصدم اذا خابر محمد كنت، انا دائما تصير وياكم انت اخوتكم محمد دوره، لا يعني فظيعين اثنيناتكم.
3: مو اي محمد نتفاضيه.
0: زين يلا قل لي. شنو العاده اللي انت يعني موجوده بشخصيتك ودائما تقول انا راح اغيرها، راح هذا من الباكر من الشهر الجاي ولا احد؟
3: شوف انا عندي شغله صراحه، يعني حتى مسويت لي يعني امراض شويه جسديه صايره عندي.
0: زين.
3: خاصه باللمعه. الاكل السريع.
0: ها. اهلا وسهلا. زين.
3: امانه يعني الحجيه تقول يابا على كيفك. اكو مفرد عده هنا قبل. قلت يابا لا تاكل السريع. تصير السرط.
0: اي.
3: على كيفك. وفعلا يعني امانه من استمريت على الاكل السريع صار عندي خلل بلمعة، قولون انتهى، هواي امور امانه صحيه
0: خربنا عطلنا كل شيء معك. زين
3: ما اعرف يعني،
0: وكل هذا ناوي يتزوج الزوجه الثانيه. اي ماشي. اي
3: ماشي ما تنسي
0: هذا، والله العظيم كل هذا بي. هو يعترف يقول اني هاي كل بي امعاء رايحه من تي ما
3: ورا عندك حق الدفين عليه.
0: زين
3: لا بس أمانة يعني هاي العادة أبد مو حلوة، يعني جرب الفترة أكل على كيف.
0: أي
3: أمانة حتى أستطعم بلاكي لحس طعم بلاكي بيلذة. بس ما قام يعني أول مثالك
0: مثالك ما دروحه هي ما على كيفي واي
3: حجي يا بلوك حجي مالوك أنت مكمين كش
0: مبقى حبيت هاي مالوك صارنا ما يمسامي
3: هو حجي هاي والله
0: حلوه. اي والله صدق. طيب
3: والشهر الثاني مال رجيم.
0: الرجيم
3: يعني امنيتي اقعد الصبح اقول له حسوي رجيم وامشي عليه يومين بس مو اكثر.
0: زين
3: ادعي لي ادعي لي بكيت الله.
0: يلا ان شاء الله. طيب انا كلش اشكرك محمد نورتنا. شكرا عيوني انت. مع الف سلامه. تحيه لكل اللي موجودين ببثنا مباشر. ايش قدمكم حلو خفيف في دول عينكم والله العظيم. يعني عندنا نفس أخضر دي يربطون بالري. إيش قد دمكم لطيف يا لطفاء. روح فاصل إعلاني روح.
4: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن الواحدة والنصف بتوقيت الرشيد أف أم. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED. الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
0: ونظام تايزن من سامسونج.
4: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
0: يعني ذكي وسعره مناسب.
4: بالضبط، جوده ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
0: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاه وياه.
4: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

0: إذا متواصلين وياكم أكيد تحية لكل اللي لعلوقونا. نصير تحياتي إليك، شكرا جزيلا. مساء أكوريت. من المخرج اليوم عمار كامل مخرجنا، هل يخفى القمر؟ يلا ألو. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا. هلا والله.
1: أول شيء كل عام وانتم بخير.
0: شكرا، وانت بخير، ربي يسلمك.
1: البارحة كنت عليكم بس ما حصلتكم.
0: للأسف. يلا الحمد لله اليوم سمعنا صوتك، هذه أهم شيء.
1: الله يسلمك،
0: نورتنا. من وياي؟ الاسم الكريم.
1: وقام أقول إيش الاسم بعدين تفاجئين.
0: لا لا أقول عادي.
1: وليد خالد.
0: تفاجئت. متفاجئة.
1: وليد
0: وليد ترى بعد هو على رمضان.
1: موه.
0: والله وليد احنا هسه بشهر التاسع، بعد 10 11 12 1 بالثاني بالنهاية. لا لا قصدي نبلش من وقت، يعني انت كل مرة قبل شهرين ثلاثة هيك ما كانت
1: حاجة. اي هالمرة من
0: وقت. نورتنا وليد، عيوني ميت. هلا عيوني انت. يلا وليد قل لي.
1: اول شغلة ابلش فيها انه يومية اقول باش راح اسوي رجيم.
0: هاي سالفة الرجيم اسكتوا خليها.
1: زين.
0: طيب.
1: ولا اسوي.
0: هاي يعني.
1: تقريبا صار لك 10 ايام.
0: اوكي. بلش صار لك 10 ايام؟
1: لا لا 10 سنين صار لي اقول.
0: ها 10 سنين صار لك تقول وما مبلش، عشان فرحت عبالي مبلش.
1: لا والله مبلش.
0: زين. اوكي صار لك 10 سنوات، يعني 10 سنوات يعني وليد.
1: هاي اول شغلة، ثاني شغلة. عندي عادة سيئة يعني بس هسه بصلها مدى أكثر.
0: شنو هي؟
1: بالازدحام أنعس.
0: يعني شنو تنعس؟
1: أنعس ومرات أكبر.
0: طبعا هاي مو زينة أكيد لصحتك وسلامتك، يعني مشكلة هذه.
1: زين.
0: يعني مو هي شوية الأجواء أنه تبريد وصفنة ويعني مشكلة هذه.
1: وراسها ما شفت غير طفيت ثلاث مرة بعد أبد بعد ما أشوف قدامي.
0: اوكي
1: زين، فدائما شو خلاني اخليه محاك. نشوف نفسنا حسب كل حبات هي الثلاثه.
0: يعني وي ممكن نقول بالنسبه لهذا الموضوع بصراحه كواي من الناس يعانون من عنده، انه هم اكو واي ناس يعني تنعس بالوضع اللي هو مثلا خلينا نقول عليه انه ماكو صوات هوايه، تبريد، صفنه طويله، هاي الاشياء اكو هواي ناس هيجي، فبالتالي انه خصوصا بالسياره اكيد مو زين لصحتك وسلامتك، يعني هذا اللي نحكي احنا.
1: ايوه
0: حتى تجنب المشاكل، يعني واقف انت بالتقاطع والعالم واقفه وتدق لك هون وانت حضرتك نعسان نايم
1: بتقول هون.
0: اوكي تلتك عمل شعبي يا وليد صدق كذي. طيب أنا كلش أشكرك، نورتنا أكيد. شكرا. عزيزي مية هلا، باي باي. تحياتنا لك يا وليد، أكيد نورتنا. يلا اتصال. ألو
2: ألو
0: ألو،
2: السلام عليكم.
0: أهلا أهلا،
2: كل عام وانت بخير.
0: أبو عبد الله وانت بخير، ربي يسلمك
2: إن شاء الله مليون سنة.
0: تسلم، أشكرك. بس كون لا عمار ويانا ولا مليون
2: سنة. لا استاذ عمار هو الاساس.
0: تخيل مليون سنه نحتفل بلعبه الرشيد مليون سنه، هاي مو احنا طبعا جهاننا، يعني اكيد للمو حتى مو جهاننا، احتمال احتمال جهال جهالنا مو
2: في جماعه.
0: على قول عمار يقول مليون سنه حتى مو بشر روبوت يحطون بعد ماكو. زين ابو عبد الله سمعت سؤالي اكيد.
2: المشروبات الغازيه والله ست يعني دبسي وميرندا ولاي
0: اقول
2: يعني فت يوميه
0: اي ميسر. اقول لكم سر انه اني صار لي بالضبط 5 سنوات ما اعرف شيء اسمه مشروب غازي ابدا ايا كان بغاز مستحيل اتقرب منه
2: والله. انا مشكله بي انا 3 قواطي 4 قواطي يوميه اسكت
0: اي لا هذا طبعا مو زين اكيد زين
2: اي طبعا هذا يومي اقول اي وي واشوفه قدامي تلمع
0: والنفس الضعيفه مشكله يا اخي مشكله على قولتك تلمع
2: وعيوني وعيوني تجمع مثل الكاس هذا الكاس يلمع
0: زين ابو عبد الله انا كلش اشكر اتصالك نورتنا
2: اني اشكر
0: عيوني انت مع السلامه
2: تحياتي لكم الله يبارك
0: باي باي هلا والله ان شاء الله تتلقح الفانك ان شاء الله بالاخره يا رب. ما ادري ايش اسمه، حتى اسمه ما اعرفه، ايش عجبك فر ما ادري شنو مخفي ان شاء الله تتلقح الفانك.

0: أسواق توشة، شكرا جزيلا أموري الورد، شكرا. يلا عندنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: مرحبا صغير.
0: مرحبا عيوني، مية هلا.
1: الخير وموفقين على البرنامج وكادر البرنامج.
0: أشكرك عزيزي، شكرا. نصيلي شوية صوت الراديو يمك أو صوتي، ما أعرف بيت مباشر تشوف، ما أدري، بس ناس الصوت اليمه.
1: أنا بس حبيت أشارك وياكم.
0: أي عزيزي على راسي، تنورنا. من وياي؟
1: أنا لؤي من البصرة.
0: أهلا وسهلا، حياك أنت وكل أهلنا بالبصرة، نورتنا.
1: أشكرك، نور نور
0: عيوني، شكرا. يلا أي
1: أنا السؤال مالك سمعته بس ما راح أقول، بس أطلب طلب من عندكم.
0: أي تفضل قول.
1: أريد أغنية مهند نفسي عزيز بس الاسم.
0: إن شاء الله إن شاء الله أثناء البرنامج تسمعها.
1: شكراً.
0: تحياتي لك، مية هلا، باي باي. شكراً لك حيدر، هلا والله، من نورس تعبير يا بالأخضر، شكراً عيوني. هذا فسفوري يا يوتيوب. يلا ألو ألو ألو.
2: السلام عليكم.
0: أهلاً. عليكم السلام،
2: شلون شعرت تعبير؟
0: الله يسلمك عزيزي، الحمد لله. من ويانا؟
2: سجاد من واسط الكوت.
0: والله حياك أنت وكل أهلنا بالكوت، نورتنا يا سجاد.
2: يلا سجاد.
0: شكرا عزيزي. يلا سجاد، شنو اللي العادة اللي موجودة عندك اللي هي خلينا نقول غير صحية، أو مثلا أنت فتشي شوفه غلط دائما تقول أنا راح مثلا يعني أغيره وما تتغير عندك؟ سجاد تسمعني؟
2: والله هاي الصبح بنقعد
0: أي
2: أقول هسه قوم هسه قوم، أظل النص لما النص سبع.
0: زين أوكي، طبعا هي خطأ إذا خصوصا إذا عندك التزام ودوام وهاي الأشياء.
2: لما كلش أتواز أظل أركض هي ترجع هي شركة وهي شغلة.
0: والله كنا هيك يا سجاد.
2: والله هاي العادة
0: والله كنا هيك، هي مشكلة هذه النوب. المشكلة كنا قبل مثلا إذا يجي فصل الشتاء دائما نقول الشتاء شوية مزعج بموضوعة إنه صحة من النوم وكذا وهاي الأشياء، بس هي طلعت ما لها علاقة. شتاء صيف تموز با، إحنا مشكلة هذه يعني فراق المخدة صعب.
2: أظن من الخمسة للسبعة.
0: طيب
2: هسه قوم هسه قوم.
0: طيب أني كلش أشكر اتصالك سجاد، أتمنى لك يوم حلو، شكرا. عيوني، مع ألف سلامة.

0: إذا مستمعينا بعدنا متواصلين أكيد وياكم علي القريشي، تحياتي لك، سلامي لك أيضا ابن الذهبية، شكرا جزيلا عليك أبو جون. أي ما شوف حضرتك جيت، صحيح كلامك والله، حضرتك أول واحد دخلت لهذا الكمين. يلا يلا عندنا اتصال. ألو
1: آسف
0: بس شلون الجواب؟ أهلا مساء الخير مية هلا،
1: شلون التعبير الجميل؟
0: هلا أمور شلونك؟ شو أخبارك أمير؟
1: السلام عليكم، شو اخبارك؟
0: نو ابو عمير لسه قاعد من النوم
1: والله في الزيت ذا قلب،
0: بس شوفوا شوفوا الناس المرتاحه السعيده بحياتها،
1: بس عمار كامل من 2008 قاعد بالاذاعه على قلوبنا. اي
0: والله هاي شنو؟ هاي قحت قحه صغيره بس باع الناس الشماته، قحت قحه صغيره طلع لي اجواء مستشفى، تخيل ايش يتمنى لي لعد
1: ليش؟
0: هاي شفت اي والله شو نسوي؟ والناس يدعونا نستمر مليون سنة، تخيل مليون سنة وعمار قد لا لا اصلا ما طول يعني عمار. طيب امير سمعت سؤالي ولا لا؟
1: والله سمعت هذا الوقت قبلي شنو قال؟
0: عنده عادة انه مثلا يقعد من النوم صدق من الوقت، لكن انه استيقاظه من الفراش وكذا شوي يتأخر بيه، فبالتالي يعني يتوازع الوقت، فاهمني؟
1: زين هو السؤال مالك،
0: السؤال يقول شنو العادة اللي انت دائما تحب تغيرها بس ما تغيرت عندك، يعني تدري انه هذه خطأ او هي مو صحيحة او كذا وتقول انا راح اغيرها بس للأسف بالباي باي ما تتغير يعني عندك؟ شلون بس علي صوتك امير؟
1: الاكل بالليل. اه بالليل. طبعا يعني اقول

0: نعديها. شلونك؟
1: والله الحمد لله.
0: شنو اخبارك؟
1: اكو فيديو اقول شلون كتم الفشار اقوم كتم المشاعر.
0: اي
1: الحمد لله. اي تعبير رمضاني عندي شو اسمه سجل جيم.
0: اي
1: كل شهر اقول هالشهر. اي والله اني اسمن اسمن اسمن. عندي ام تي في قريت لي.
0: طبعا هي ايش وقت ايش وقت تنون من تسوون تسجلون جيم سوري من تشوفون جيم قبالكم؟
1: اي لا وفوقها طابق الثاني جيم طابق الثالث قهوه احنا ندوس طابق. والله سجلنا جيم انا وانتي
0: على فكره مو هي بصراحه في بعض الاحيان اقول حتى تخطيط بعيد عن تخطيط العمراني مالتنا اللي هو يعني كلش مو تمام بس حتى موضوع هاي الاشياء بدول الخارج على ما اظن وان شاء الله اللي مغتربين ويسمعونا دائما انهم يفكرون بها كل الزين. يعني انا ما اتوقع اكو جيم بصفه مثلا مطعم اكلات سريعه يعني هاي كارثه. يعني جديات ان الواحد ضروري ضروري بانه يخطط لهاي الاشياء انه انت اكو يعني اكو امور انت بعد شخص نفسيته يعني في بعض الاحيان ماكو اراده فانت شنو الفائده تطلع من الجيم وقدامك مطعم والمطعم اكلات سريعه والناس واقفه وده تاكل يعني شويه
1: طابق الفوق من ابو كوفي راقيل وما ادري شنو
0: تخيل.
1: اي اكون تيمي قبل تقرالي والله الشهر الثالث سجلنا الجيم. والله سجلنا اربع ايام طعم فلوس مال الشهر راح اربع ايام صار لوسي والله نصب عليهم.
0: لا هاي اكو نكتة سامعتها قبل سجلت وياك وطلع نكتة تافهة يعني بس ما يخاف راح اقولها اللي مثلا واحد اجر تاكسي فانطى فلوسه وما ركب فالصديقة سألها قال له شنو هاي سويت قال له والله ضحكت علي ومنو ضحك على منو فانتوا باعتبار انتوا ضحكتوا على ابو الجيم انه اربع ايام بس ما ضحك عليكم واخذ شهر كامل يعني. طيب انا كلش اشكرك ابو هيلي نورتنا شكرا عيوني باي باي مع الف سلامة. يلا اتصال. الو
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام هلا والله.
2: مستمع قديم
0: من وياي؟
2: مصطفى.
0: مصطفى حياك يا مصطفى نورتنا عيوني.
2: والله يا عمو الموضوع بصراحه النرجيل.
0: طيب يعني التدخين هو النرجيل نفسه تدخين. اوكي حاولت حاولت حاولت
2: حاولت شهر شهرين ورجعت
0: حاولت بس شوية جماعة ما يعني جماعتك خلينا نقول أصدقائك شوية مو ما إيه هي مشكلة في بعض الأحيان يقول لك أصدقائك هم سبب هذا مرات أنت فعلا عندك إرادة
2: قطعتها شهرين
0: زين طيب فبالتالي ترجع مره ثانيه انه هي قدامك ولهذا اللي اقول اني يعني المشكله انه واحد شي يسوي يحبس نفسه بغرفه مثلا ما يلتقي باحد بعد ولا شيء ولا خصوصا موضوع الرجيم التدخين هاي الاشياء. نعم مو بالله مو بالله شكرا. طيب تحياتي لك اكيد انا كلش اشكر اتصالك نورتنا.
3: اها الله يحفظك ويسلمك حياك ارجع بابا انت بلادي هيك لو حادث لو شنو؟
4: لا لا بلادي.
3: اها الله يحفظك ويسلمك. عبالي حادث عبالي سياره مقلوب.
4: لا عمي بلادي بلادي.
0: خالد البارحه شفتها بشارع الجمهوريه ما ادري بالمطبخ بالهول خلفته البارحه اصلا ما طالع مطبخ هول خلفتهم وين؟ بشارع المطبخ شارع الجمهوريه. يلا الو الو الو والله يا سيد البغدادي لا ينفع مشرف لا ينفع اخلاق لا ينفع تربيه لا تنفع رزايل لا تنفع كل شيء ما ينفع ويا هيك بشر فبالتالي يعني خليناهم واحدهم وهذا شايف الطفل الثاني بنتي دا عاملها نفس المعامله دا عاملها ويا ذول المتطفلين دا يدخلون الطفل شايفه من يبكي يبكي يبكي وكل شيء ما عنده بس المهم انه يريد يتحقق له الشيء اللي يريده حتى لو كان خطا فهسه انا اتعامل ويا بنتي اخليها هي واحد الله تبكي وتسكت فانا نفس الحاله دا اخليها وحده يحكي يحكي ويدير وجهه ويروح ناس فارغه يعني.

0: إذا المستمعين بعدنا متواصلين واتصال. ألو.
1: يا الله.
0: أهلا.
1: أهلا.
0: نورتنا.
1: شلونكم عيني؟
0: الحمد لله، أنت شلونك؟
1: الباحة ما لحق لنا تقول التهاني والتبريكات بعيد ميلاد.
0: ما عسى قوة حكي هم قوة دا سكتهم أنا صدق كذا بالتالي
1: والله ما أدري
0: والله قوة دا سكتهم عمي قوة دا سكتهم جيب ترى ما يفتهمون هيك والله بالتيك توك طبعا مو الكل أكيد مع احترامي للناس الراقية واللطيفة بس هذول ترى يعني هم يردون زلة. المهم شلونك شخبارك
1: شلونكم عيني شخبارك
0: الله يسلمك الحمد لله تمام
1: بس شنو بلشت في توحش
0: اي والله هاي شو نسوي بعد
1: الحمد لله عبرنا هالمرحلة بس بعدنا بيها
0: اي شفت ف يعني دا تدرب يمها وجه سويها ويا ذولا
1: ايوه
0: اي احكي لي
1: الله يخليها لك
0: الله يسلمك في دول عينك شنو العادة اللي دائما انت تقول انا راح اغيرها وما تتغير عندك
1: والله كل مرة على اساس برمضان
0: اي
1: اقول بعد ما ادخن
0: زين
1: شايفة ورا الفطور
0: اي
1: فطريني شوية ترى الجمجمة
0: ايه
1: سيجاره واحده
0: طيب
1: سيجاره واحده من الفطور لسه حرطة على الباكيت وانا احاول يعني اقدم نفسي برمضان
0: زين
1: وكذا بكره صار يمكن 20 رمضان
0: اي
1: كل رمضان اقول ابطل تدخين وماكل
0: اوكي
1: يعني ما تضبط للاسف يعني ما ادري صوت شيء ما ادري صوت رمضان والله ما ادري
0: ما ادري صوت النفسيه ما ادري صوت الاراده اللي ما ادري وينها
1: والله لا اراده ولا بطيخ
0: صحيح
1: يقول لي عوف الاصرار لك على العزيمه شو كنت تعزموني
0: طيب
1: تحياتي للجميع
0: تحياتي لك عيوني يعني كل الشاكرة اتصالك عزيزي شكرا التعصب العصبي اي كنا والله احنا اعصاب بسم الله عليك يعني اصلا هي صفة لازم وضرورية جدا تكون متلازمة عند كل عراقي العصبية كلنا يلا شنو عندنا يلا نختم وياكم كان آخر اتصال ويانا أكيد نختم وياكم حلقة اليوم اللي كانت حلوة بيكم كان سؤالي يقول عادة كل مرة تقول راح أغيرها وما تتغير شنو هي يمكن السنين تتغير والناس تتغير وحتى التكنولوجيا تتغير بس أكو عادات بحياتنا كل سنة نقول هالمرة راح أغيرها ونرجع نسويها مثل ما هي فاليوم بما أنه مثل ما ذكرت لكم نحتفل بـ 22 سنة على إذاعة الرشيد نحب نعرف أو حبينا أنه نعرف شنو العادة اللي وياك موجودة حتى موضوعة استماع للراديو تدرون هذه عادة؟ أكو ناس والله أول ما يقعدون الصبح لازم ضروري يشغل الراديو بالمطبخ لحد هذه اللحظة وهي تعتبر عادة هذه بالسيارة بأي مكان شوفها حتى بالدوام في بعض الأحيان أني أشوف واي أشخاص حاطين التليفون ويسمعون عن طريق الهيدفون الإذاعة هذه أيضا تعد صحية بالنسبة لنا صحية لأن أنتم تسمعونا عموما تحية لكل مستمعينا أكيد اللي شاركونا بحلقة اليوم إن شاء الله تنتهوا من هذه العادات السيئة اللي هي غير صحية قبل ما تكون سيئة كل العادات اللي ذكرتوها أنتم هي غير صحية لنفسك يعني مو لأحد ثاني فبالتالي أنه نتمنى لكم إن شاء الله تكون الإرادة هي مصاحبتكم دائما حتى بالتالي تقدرون تحققون كل الأشياء اللي أنتم حابين تغيروها شكرا لكل الناس اللطيفة واللي تحمل ذوق وأخلاق وكتبت لنا تعليقات حلوة على تيك توك أنا كلش أشكر كلامكم الحلو بحقنا باكر نفس الموعد نلتقي وياكم ساعة واحدة ببرنامجنا درس شاغر مع ألف سلامة أوقف سيد البغدادي يقول ده نسمع صوتك أكيد عادة حلو شكرا عيوني أنت شكرا خلص البرنامج معرفة أوقات البرامج مع الإذاعة عيوني أنت الصبح ساعة 7:30 ويابان أنا بالوحدة سلطان ساعة 3 ومهيمن ساعة 10:30 باي باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية. مجلس القضاء الأعلى باليوم العالمي للديمقراطية حماية الحريات ركيزة لسيادة القانون. المالية تنفيذ قرار زيادة أجور أطباء العقود إلى 600,000 دينار في طور الإنجاز. كهرباء كردستان تعلن انخفاض الإنتاج بمقدار 1,000 ميجاوات بسبب تقليص إمدادات الغاز. الإعمار لا صلاحية لنا على المشاريع الاستثمارية بعد التسليم. إتلاف نحو طن من المخدرات وعشرات الآلاف من الأقراص المؤثرة عقليا. للمرة الثالثة النواب الأمريكي يصوت لإنهاء الحرب على إيران. محادثات بين كوريا الجنوبية وأمريكا الجمعة بشأن مضيق هرمز. عشرة قتلى وعشرات المفقودين إثر انهيار مبنى يأوي نازحين في غزة. المفوضية الأوروبية: الاتحاد أنفق 90 مليار يورو إضافية على واردات الطاقة بسبب النزاع حول مضيق هرمز. طقس العراق: غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيارك.

0: عاشوا الحلوين. عاش عاش عاش. شكرا.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فام. الرشيد فام.

0: شكرا. Thank you.
1: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

دولة ودا بعتبر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي ما جيت في الموعد ورا وصار مدري وش حصل كان

الأوروبية الرسمية. مجلس القضاء الأعلى باليوم العالمي للديمقراطية حماية الحريات ركيزة لسيادة القانون. كهرباء كردستان تعلن انخفاض الإنتاج بمقدار 1000 ميجاواط بسبب تقليص إمدادات الغاز. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وصل العاصمة بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية التي شملت كل من فرنسا وألمانيا. أكد مجلس القضاء الأعلى في بيان بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية أن حماية الحريات والحقوق الدستورية وضمان ممارستها تمثل جوهر الدولة الديمقراطية وركيزة لسيادة القانون، وأن القضاء ضمان لصون هذه الحقوق وحمايتها، وأشدد على أن حرية الرأي والتعبير واحترام التنوع والتعددية حقوق كفلها الدستور العراقي على أن تمارس بما يحفظ حقوق الآخرين وكرامتهم ودون تجاوز أو إساءة إلى المكونات والأديان والمذاهب والمعتقدات، وبما يرسخ الحرية والعدالة وسيادة القانون ويعزز السلم المجتمعي. ذكر بيان لوزارة المالية أن دائرة الموازنة تدقيق أسماء الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية بصفة عقود واحتساب الكلف المالية المترتبة على زيادة رواتبهم الشهرية اعتبارا من تاريخ المباشرة، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء بزيادة أجورهم من 400 ألف إلى 600 ألف دينار شهريا، وهي طور الإنجاز.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال البث المباشر على التيك توك، تحياتي لكم. في قانون حياتك هناك عندنا مجموعه من القوانين اللي احنا نمشي بيها، وهذه القوانين جزء من عندها نعمل بيه وجزء الاخر لا، مطنشين مغلسين كنا مويه من الموضوع. وهذا طبعا طبيعي في شخصيه الفرد العراقي، هذه الشخصيه اللي الحقيقه يعني صفنا فيها الكثير من العلماء والمؤرخين وحتى يعني فلاسفة القرن وأساتذة علم الاجتماع والفلسفة المعاصرة. فلذلك تلقى العراق مرات يقرر قرار بس ما يسوي، بس هو المشكلة مقرر هذا القرار، هو يقول لك أنا لو أقرر لو أنفذ، فبالتالي أنا بس أقرر، ما إحنا بس يقررون ما ينفذون. المهم واحد من ذلك القوانين هو قانون اللا، أكو قانون بالمجتمع يسموه قانون اللا أو اللاءات. واحد مثلا يقول لك اني من ضمن قانون اللاءات انه لا اجامل على حساب راحتي ابدا، عندي هذا القانون ثابت. واحد الاخ يقول لك لا اضيع وقتي بجدالات عميقه. واحد الاخ يقول لك لا اصاحب الاشخاص السلبيين. اكو لاءات هوايه، لا قانون مو لا ما أقول على سالفة، لا لا لشيء ما أسوي أبدا. لك واحد يقول لك لا أدين أو أسلف أحدا مالا، ما عنده لا. فأنت أو أنتي جميلتنا الحلوة المستمعة، قلت حلوة ست اللي كم واحدة ضحكت ولا واحدة اليوم ده الغمات. المهم شنو لا اللي أنت أو أنتي ماشي عليها بقانون، قانون واحد لا، مو تحكي لي 60 قانون اني والله لا لا. اكو لا وحده حاطها انت امامك من اللاءات السبعه او الاكثر اللي انت تقول اني هاي لا ما استغني عنها ولا اتنازل عنها ولا فد يوم من الايام راح تتغير عندي. تمام، اذكركم باللاءات شنية: لا اجامل على حساب وقتي، لا أضيع وقتي مع الناس السلبيين، لا أتدخل أو أخوض جدال عميق مع أشخاص، لأن مرات يخسرك هواي ناس. الأخ لا أسلف أحدا مالا. أوكي، فأكلاءات هواية موجودة عندنا بالمجتمع إحنا حاطيها أمامنا مثلا، فهواية أكو أشياء من اللاءات أنت يا لا حاطها قانون عندك. طبعا اغلبكم بتلكم بها ما عندكم قوانين، عايشين هيك الحياه سبهلله، بس خلينا شويه

0: ايام جذابه، لا تحبون جالكم ولا كل شيء. جالكم هسه يكبرون يعوفوكم يدفروكم تروحون انتم دار مسنين، لو عندكم فلوس وتبقون قاعدين يقومون جالكم يوميا يدعون شو وقت ابوي وامي يموتون عم نورثهم. فشوي خلينا نكون واقعيين. على العموم راح اسمع من عندكم اتصالاتكم لهذا اليوم من خلال ارقام الهواتف 0780211415 وعلى 0780211617. وبامكانكم الاتصال على الواتساب على 0700011415. سؤال حلقتنا لهذا اليوم، ما هي قاعدة اللا بتفاصيل حياتك؟
1: أنا سمحت لنفسي مثلاً.

0: احمد العامر تحياتي لك حبيبي، اهلا ومرحبا. ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: شلون استاذ سلطان؟
0: يحفظك يسلمك يا حبيبي، من وياي؟
1: تحي وياك محمد من الدوره.
0: اهلا بك يا محمد.
1: تحياتي لك وتحياتي الملك المكسر عمار.
0: الله يخليك يا ورده. يلا شنو؟ لا
1: لا اجامل او لا اجادل شخص بموضوع هو مقتنع به وقافل عليه.
0: وقافل عليه ليش؟
1: يعني ما منه فايدة استاذ سلطان. هو مقتنع بهذا الموضوع ومقتنع انه هو اللي يقوله صحيح.
0: اي
1: فهذا ما اناقشه،
0: ما تناقش
1: يعني مدى ياخذه انت بالكلام.
0: ثابتة هاي عندك من زمان؟ يعني صار فترة طويلة لو قريب؟
1: لا لا لا هسه بالجديد يعني بالجديد. هاي الفترة القريبة اي ما قبل لا والله كنت يعني اطول خلود وهذه، بس هسه شفت المقابل لا يعني ما منه فايدة
0: لا يستاهل
1: النقاش ويا
0: اي
1: اي والله قلت لي اذا تعب نفسي واخذ ويا وقت
0: احسن لك
1: زين اي سحبت نفسي.
0: طيب حلو اوكي تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. موجودين على التيك توك بإمكانكم طبعا المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم اللي هي عبارة عن شنو القاعدة اللي أنت تريد تقولها لا بالنسبة للأشياء اللي تصرف فيها في حياتك. خلينا نأخذ ويانا اتصال. قام الهواتف جماعة التيك توك موجود. يلا ألو.
2: أبو الصلاطة
0: عيني
2: كيف الحال؟
0: يخليك يسلمك، من ياي؟
2: محمد العبوان ما تقصد
0: ولا واحدة افتهمت من حكيتي. شنو ايش قلت؟
2: من قالك مهند؟
0: حلو
2: مهند.
0: مهند شلونك مهند؟
2: شخبارك يا
0: هلا بالورد.
2: طلعت من المطار وقلك منطقتك
0: ها منطقتي كل الهلك. حول يوم الحجية اتغدى منطلة.
2: لا اشارك واحد.
0: لا تشارك واحد بعمل.
2: بعملي لان شاركت واحد وكاني قلت
0: ايه
2: اريد اشاركك
0: ايه
2: وانقهرت علي.
0: ايه
2: شاركت السيارة واكلم منها وكذا يعني.
0: ايه زينة خلي اشاركك انا يهمين.
2: قال انت عيون الشاحن.
0: لا مو عم دعسك.
2: لا ما تقدر يعني متعلس انت اهلك متعبين عليك مربينك
0: زين.
2: انا اعرفك من تلوالا بتشمت البلديات اعرفك مربينك زين. يعني تربية زينة استاذ عمار خاف من شخص او هاي ما تعسون واحد
0: حرامات والله.
2: عمار يوم حبيت عمار
0: اليوم انت حاب عمار حسك ما ادري
2: حبيت عمار
0: اي دا حسك مو خالية يا هاي ما مرتاح لك.
2: تحياتي
0: لك يا حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك. يا اهلا ومرحبا مع السلامة.

0: ناخذ اتصال ويانا. الو
1: استاذ سلطان الجميل.
0: الله يا جميل انت يا كبير يا امير، شلون اخبارك؟
1: ابونا استاذ سلطان اللي عذبنا هذا عمار كامل.
0: ليش دا يعذبك؟ اقول لك سؤال صدق، الشارع مالتكم بلطو
1: حجي متدمر الشارع، عفوني سو
0: صدق عفوني اللي حسيت عفو
1: تدري كان شارع يعني كلش
0: خبل.
1: حلو
0: خبل حلو
1: يعني دمروه من الطول انه من الدخله ومن الخروج من الجانب ومن الاركان.
0: يقول هاي حوبتي عمار، يقول انا دعيت عليهم.
1: ايه مزين هو يطبع الماريبه قام يطبع راجلا.
0: ايه
1: قام ايه وهم ماكلها ويانا
0: هو يهم هيك شو الموضوع.
1: ايه وين يروح قابل
0: شنو اللي مسويها امير انت خالها بباله قاعده؟

0: جايه
1: وياك حسن.
0: كل الهلا بيك.
1: بس اول مره اتصل.
0: ليش حسن وين كنت؟ لو لو لو بنيه وحاته تخابرون بس ليه ولد؟
1: مشكله اني سايق تريلر طارق خارجية.
0: زين تريلر شنو يا ماتك؟
1: تريلا يعني
0: تريلا
1: سيارة كبيرة.
0: شنو أدري تريلا أعرفها سيارة كبيرة. بادي صهري جفلات
1: شنو هي؟ لا فلات
0: سايلو
1: لا.
0: ها فلات؟
1: لا فلات
0: شو تحملته؟ سمنت؟
1: سمنت
0: شي مواد إنشائية عامة. مواد إنشائية عامة. إيه شيش أي. زين إيه
1: يعني فإحنا وضعنا مو أني هالسلاعات مو سبع عندي ألف لاعات.
0: أقوى وحدة طيني من اللاعات
1: يعني أول شيء يعني مالي خلق أناقش
0: لا أناقش أحد بيش
1: يعني هسه أنا بالنسبة لي ما نايم البارحة بسبع بالليل قاعد بسبع بالليل حد الآن ما نايم.
0: ليش؟
1: يعني هو طريق و...
0: ايه.
1: فإحنا جينا نمشي ومشكلة نريد اللي حق على الجاز والسيطرات.
0: ايه منين محمله؟ شو محملته؟
1: أنا محمل من الشمال.
0: شو محمل؟ شو محمل؟
1: محمل اثنين في بغداد بالشعلة وهسه راجع للبيت.
0: سمنت سمنت شنو سمنت؟ سمنت اكياس لو فرط؟
1: شلون؟
0: سمنت اكياس؟
1: اي مكيس.
0: مكيس اي.
1: اي مو قلت لك انا فلات.
0: اي فلات فلات اي زين مو سايلو.
1: زين. هسه نفسي حاليا ما لي خلق اي واحد اناقشه.
0: ما لي خلق اخابر اصلا بس خابرت.
1: لا خابرتك
0: ايش قد محمل؟ كم طن؟
1: اني 40
0: داقهن 40
1: طب شنو مندوب تعرف بالواقعية شنو؟ الجور مالتنا شقد؟
0: جوركم انتو؟
1: اي
0: ما ادري
1: عندك معلومات
0: حسب يجوز 600 700 شو شقد؟
1: لا لا شوية اي هسه انت حكيتها صح اول وحدة؟
0: اي 600
1: 600
0: اي بابا
1: يعني اضرب هنا 40 تقسيم 600 عفوا 600 تقسيم 40 شقد يطلع الطاير؟
0: ما ادري بعد يمك هاي الحساب
1: 16. المهم يعني انا عندي لا نرجع موضوعنا
0: لا لا اناقش احد
1: لا اناقش احد هاي وحده ثاني لا اختلط بالقرايب.
0: قرايب ما يفيدوك عينهم عليك
1: مشكله
0: والله
1: يعني
0: العظيم.
1: انا هاي اسم المناسبات الرسميه تصير مناسبه عريس فاتحه كذا مناسبه
0: هاي واحد
1: ولا هاي حياتي انا 24 ساعه بالشارع
0: احسن لك
1: يعني بس تختلط
0: ايه
1: تصير قال وقيل وكذا
0: قال وقيل وراح واجا وشوفه وين هسته وحملت وجبته
1: انا قبل كنت اناقش خصوصا موضوع ريال مدريد وبرشلونه
0: ايه حتى ضعوفه
1: فعفت هسه المدريد متناقش اقول لك عنده 15 طار يعني شو تسوي ليش تحكي
0: اقول لك 15 طاسه حاط بجيبي يعني غير اضرب قير ليش صاير بي يعني
1: يعني
0: شفت باوع بديت تناقش باوع انت اذا انت تكذب عليه جاي تكذب عليه
1: لا لا ما ناقش يعني بس هو مين ناقش يعني القي
0: النقاش باع اللعبه وحطك بارك على الستاند سوي لك ستاند عندك حاطه اضرب غير باوع على الدرب باوع على اللعبه
1: وانا هم كذلك
0: اي احسن لك طيب تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا الله يوفقك توصل بالسلامه ان شاء الله الله يشفيك الشر ان شاء الله يا حبيبي

عمر كاتب هاي وين؟ شنو يا هاي وين؟ كل عام وانت بخير. ليش اكو عيد ميلادي ولا حتى العيد؟ ماكو شي. ماكو. ناخذ ويانا اتصال. الو الو ماكو. الو ليش انقطع؟ مش قلت لك اني اصابع؟ لا ايش قلت لك اني ايدك شنو؟ اي بابا والله هسه قلت له قلت على هو قلت اصابع وايده سمع الحاجه. يلزم الحاسب

0: الزب يوقفها، يلزم المكسر يوقفه، يلزم المدرجين يوقفها، يحط ايده على الزبلت يوقفه. طفاية مال الحريق احنا مسويها، طفايات اوتوماتيك في حال لا سمح الله صار عندنا تماس كهربائي جوي يقوها ما تشتغل. ليش عمار لازم يطفي البليك؟ مش مسوي ايدك ايش ما نو مشكله، بس بالاستديو يعني يطلع برا ايده خير وبركه، بالاستديو ايده سم الولد هذا يا بقى حول اتصال ينقطع. ناخذ اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا
1: شلونك؟
0: صديقك شفته صديقك مو تحب العمار، انت الوحيد تحب العمار.
1: عمار ايده ما شاء الله خير وبركة. الباحة ليش نسده؟
0: ليه الباحة وين رح يصدق؟
1: انا شعلي يعني دا اسمعك وجاك ورايا بسام ما ادري بلال ويحكي واني دا اسمع بالتليفون وصيح الو ماكو
0: صحت الو؟
1: اي أيوة والله اخذ الاتصال من عندي
0: ريلي؟
1: اي ريلي اي سوير.
0: شنو اللا وميض اللي انت حاطها بباله قاعدة؟ لا
1: لا
0: اي
1: لا اللي خالها ببالي قاعدة حبيبي لا أناقش أبو راس المربع.
0: زين حلو
1: نهائيا
0: أي.
1: لأن ما أحب أدخل بنقاش عقيم.
0: أكثر نقاش ما تحب تدخل به؟
1: دين
0: ما تحب تناقش به؟
1: لا أناقش أنا هواية.
0: لا ما تحب بس أنا ما عليها أكو واحد يناقش، بس أكو واحد ما يحب يناقش، بس من يضطر يناقش شي يسوي؟
1: اي هو مو قلت لك انا ابو راس المربع
0: اي
1: يعني هذا ايش تحكي له راح يطلع لك يعني
0: بزاغور
1: يتعبك
0: اي تعبك اي
1: تعبك
0: يبذل جهد ولازم انت تاخذ وقت وممكن يسوي نوع من الحزازيه بينك وبينه
1: اي فما في داعي
0: اي
1: مشيها تسهل
0: هي تمشي يعني تمشي
1: تسهل حلوه
0: تسهل اي والله
1: انت شوف ويا الميرندا ماكو نقاش
0: اي
1: حتى لو اكو نقاش يخبط
0: اي صير كلش حلو اي
1: كلش كيوتين مصير وجاز على السريع واحد يقتنع بوجهه نظره الله
0: اي حتى لو وجهه نظر غلط بس تصير حلوه
1: لا شنو حلوه
0: يعني يصير هذا اللي
1: من متابعيك مو من متابعيك
0: بالضبط يصير الذي لا يشد الود قضيه
1: طبعا زين مره واحده
0: اي جبت طيب
1: خبط
0: اي حلوه طيب
1: باكر بشرفكم
0: بإذن الله إن شاء الله
1: أي والله حبيبي
0: بإذن الله تعالى
1: الله أكبر
0: يسلم عليك وميض شو اسمه عمار
1: أبو علاوي الورد حبيبي تحياتي إليك وتحياتي لكل المستمعين والجروب المرتاحين اللي قلبي. راح يتفلش
0: حبيبي
1: ما بقى لك
0: خلي اللي بعد طايرين تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا مع السلامة سعد الخفاجي منور الدنيا كلها يا غالي حبيبي يلا شنو ناخذ اتصال الو عوفة للحاسبة عوفة ما عليك انت هودي اشتغل بيه انت من يمك شو ما كنت اصلا انترنت تحياتي الى جميل صديق اللطيف محمد رسول تحياتي لك محمد تدري شو مسيفك اني مسيفك شو اسمه المسمى الوظيفي زائد المسمى الوظيفي اللي اخذته بعدين هذا وراء ما ادري ايش قلت واسمك واللقب ما ادري ليش كاتبك هيجي ليش ما اعرف طيب اعطيني يلا اتصال الو
2: الو
0: الو
2: مساء الخير
0: مساء النور
2: شلون الاحوال
0: الله الحمد لله من وياي
2: طول عمرك حيدر من بغداد
0: اهلا بك يا حيدر شلون اخبارك
2: طول عمرك يا حبيبي
0: سؤالي
2: في كل شيء الزحام كشمشي يخبر
0: وين هذا
2: أتحب. وين يعجبك اكو بالتقاطع تحت اللقاء
0: ما طيب ما احبه
2: الله صحيح انا احب مال حي الجهات يعني مجمع النرفين
0: اي حلو هذا اي هذا الزحام الحلو
2: تحس بيه كبس
0: اي بس تحسه هيجي شام مثلا سويت مارشميلو هيجي تحسه يعني حتى انت بالازدحام ما يهمك الازدحام عادي
2: والله ما يهمك
0: اي بس مثلا
2: يعني عادي اباك خاصه الازدحام هذا المجمع مالنا فيه
0: حلو
2: والله
0: اي ازدحام
2: يعني انت تصور والله العظيم تصور طختني وحده والله العظيم باوعي كان قلت لي اسفك عادي فدوه
0: اسفه شنو قول لي فدوه ضربيه مرتلخ ضربيه مرتلخ ما ترى ضربيه مرتلخ
2: اسجل ابوي بس
0: طيب شنو اللا اللي انت حاطها قاعده عندك؟
2: لا اول شيء
0: وحدة مو أول شيء وتعد لي خمسة وحدة.
2: إيه هنا أنا عندي اثنين لا أتدخل بشؤون الآخرين.
0: حلو.
2: إيه. لو تمط يعني تخيل إنه ابني باكر عقبه ما أتدخل بحياته.
0: زين.
2: عليه يعني أصحاب خلاص.
0: إيه.
2: وما أناقش لا للنقاش.
0: لا للنقاش بأي شيء شنو؟
2: بكل شيء.
0: بكل شيء.
2: بالدين بالسياسة بالطوابع.
0: ما تناقش.
2: صديقي لا تناقشني، صديقي نضحك نتونس نطلع اوكي تمام، بس ايه. تقول لي هذا حلال هذا حرام هذا ايه حرام ايه
0: ما ايه بعد ما احبك اي بعد ما احبك
2: اي ايه والله
0: ايه والله العظيم
2: خلص لحالي بعدين اناقش هذا
0: ايش عليه مصلح اجتماعي انا يعني بالهذا ما لا تطلع عرفن وما لا عبد الله عرفن
2: للعلم امانه انا العام الله رزقنا راح اتحج
0: الحمد لله
2: الحمد لله والشكر يعني ما لا تطلع امشي بيهن الحالي وما لا يعني
0: اي ما بي شيء
2: ترى والله والإمام علي ما صلح الرسول ما صلحه ما نصلحه يعني
0: ولا نصلحه بحكي لا نصلحه بسيف لا نصلحه بزجر لا نصلحه بدبلوماسيه لا
2: نصلحه
0: شنو هاي عم شنو هالأمور هاي والنبي بيقول لك سيدنا نوح طلع صعد الزينين يا إلهي
2: شنو أمانة تدري شنو يعني ولو أطلت عليه كمان تدري شنو الموضوع أكو بعض الأشخاص عند مرض المهم يناقش واحد غلط يمون يحكي يعني
0: هذا الفرد العراقي هو هيك هو يحب يناقش يحب يعرف كل شيء وهو بكل شيء ضليع
2: بس درجة الحرارة 50 وهو قاعد يشرب شاي
0: أي ما عنده مشكلة أي ورد يسولف ورد يناقشك ورد يشوف حل للعراق هو شو اسمه والله المهم طيب تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك يا ولد الله يحفظك يسلمك شكرا جزيلا الموجودين على البث المباشر تحياتي لكم اولا اثنين اللي قاعد يسمعونا على 91.5 تقدرون تتابعونا طبعا ايضا من خلال البث المباشر على التيك توك عندنا اتصال الو
3: مرحبا
0: يا هتي
3: اسعد الله مساكم
0: اسعد الله مساك حلوه هاي بكل خير هي لازم تكملها
3: ولازم يصير السيم الكل واحد
0: مو هي هاي اسعد الله مساءكم بكل خير تكمل هي جمله كامله
3: لازم مو لازم مو تو نقول لازم يناقش الفرد العراقي
0: اي
3: لازم

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا الله
0: يا ها وين غرقت التلخ؟
1: شلون جسر؟
0: ايه
1: على جسر العمل.
0: زين حلو. شو عبرك منك جديد اليوم؟ فايت منك انت
1: اليوم جديد حجي.
0: ليش؟
1: ما نرجع للكرم يا ابو جي.
0: فلوس. ايه فلوس. اوكي الله يزيدها. زين فلوس. اوكي هسه شنو اللا او الماء اللي انت قررتها؟
1: اللا احنا لا انا بحياتي.
0: ايه
1: اللا الاولى لا تناقشني او لا تحكي شوي
0: موضوع شنو؟
1: الطائفيه. يعني كلش ارفض هذا الموضوع.
0: طيب حلو.
1: ما تحكي شوي الطائفيه وانت هيك وانا هيك. اوكي هسه هيك وانا هيك الله خلقنا والله قسمنا ونصير هيك.
0: اوكي
1: عمق بالموضوع ترجع لقبل 1400 سنة. انت مسوي انا مش مسوي. بالنسبة لي كلام يعني لا يمكن النقاش.
0: مرفوض جملة وتفصيلة.
1: حتى بالشقة احنا لقاء مثلا جد نحكي جد نبحث. يعني دام يعني نهائيا ما مطرقين هذا الموضوع.
0: صحيح.
1: يعني مثلا مرات بشقة تحكي تتعيش احنا هيك عارفين. يعني هاي سطحية.
0: ايه
1: ماشي. بس تعمق وياي وترجع لي على فلان وعلى علان وعلى مدري شنو على مدري شنو. لا هاي لا لا لا
0: لا لا لا

0: يعني بصراحة يحتاج لنا شغل يمكن كلش هواية ورش هواية ناس تفهم توعي، بس لكن أكو شيء بالشارع اليوم هو ده يصير يعني ما حد يقدر يسيطر عليه يعني، بالتالي احنا ده نحاول نسيطر على عوائلنا على تفاصيلنا أكثر مما أنه ممكن يعني نفكر يمكن بتفصيلة ثانية. طيب
1: بالضبط أبو الطلاب، مو خوفك من المجتمع القادم، خوفك من الجيل
0: هو
1: القادم،
0: من الجيل القادم،
1: الجيل القادم كل شيء مفتوح له.
0: احنا
1: هسه احنا مثلا احنا مواليد الألفينات
0: يعني
1: بقينا محافظين على سوريا أهلنا، هذول اللي مثلا مواليد 2020 مواليد 2030 هذول راح يبدأ يعني حياة أوسع قدام،
0: حيجي لقى الأشياء أكثر مباحة.
1: بالضبط أكثر مباحة. احنا قبل كان نظام العودة والصندة ماشي علينا،
0: أي صحيح،
1: ونهائيا يعني مثلا ما يصير واحد يشوف واحد واحد يشوف واحد عادي، هسه بالمسبح بالمدري شنو
0: يعني مع
1: الأسف وين ما كان. واسف على قاله،
0: تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا، هلا بيك. يلا ناخذ اتصال. ألو، يلا
2: مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
2: هلا سلطان.
0: يا هلا مرحبا، شلون الأخبار؟
2: الحمد لله تمام.
0: الحمد لله، إن شاء الله دوم تمام.
2: هذول اللي توان يتفقون يلا يتصلون، لأن حتى الاتصال يتصلوا سوا.
0: إيه مهمة شو توان توان شو سوى بعدهم حتى من يحصلون سوا. سؤال فيني، شنو اللاء اللي عندك أنتي أو الما؟
2: أنا اللاء اللي عندي أقول لا الكل للنعم، ما أعرف إذا هذه مفهوم بس مو بسهولة أنطيل نعم، فلا الكل شيء. بعدين يلا يعني لما لأنه مرات أنت لما تقول نعم لكل شيء تصير سهل استغلالك،
0: نعم،
2: وهماتين يعني تصير صعب تراجع وصعب وسهل الوصول إليك. يعني أنت لما اليوم أحد يطلب منك مثلا مساعدة أو يحب يتكلم وياك بأي موضوع أو يسألك أي سؤال،
0: نعم،
2: لما أنت قال دائما النعم موجودة هتلاقي صعوبة أنه تخلي لك حدود.
0: أي.
2: بس لما دائما محضر اللا وبعدين تقدر تتراجع لما تفكر،
0: أي،
2: تكون هالشي يعني أريح لك.
0: أي.
2: فأني أقول لا للنعم، هذه ما أعرف إذا مفهومة.
0: أي.
2: وشغلة ثانية هما تين خليتها القاعدة بحياتي إنه ما أستغل ضعف الآخرين.
0: أوه.
2: على مود يعني أبرز نفسي، يعني مثلا مرات أنت تكون بقعدة،
0: أي،
2: أو مثلا أحد محتاجك بعمل أو شيء،
0: yeah،
2: وأنت تستغل،
0: hey،
2: ضعف موقفهم إنه الآخرين مثلا كله تضحك عليهم أو شيء،
0: hey،
2: والله تقول إيه خليني أنا هماتين أضحك عليهم أو أستغل ضعفهم أو احتياجهم للمعلومة أبرز نفسي. فأني هذه دائما أحاول أدب نفسي إنه ما أستغل ضعف الآخرين مهما كان راح يسوي لي بنفت هذا الشيء.
0: فهذول
2: الاثنين كلش مهمات.
0: حلو.
2: أو بس
0: خلصت المشاركة؟
2: إيه خلصت، شكرا سلطان.
0: صدق؟ أبالي بعد ما عندش بعد لقاءاتي شيء.
2: لا لسه انتظر كوما أو أصلا عمار مدى ينطيني اتصال، فهذول
0: لئيم هذا لئيم، معليش بيتي
2: كلش
0: خليك أنت دائما شاركي أي شيء، حتى لو يعني إذا ذكرتي شيء بعد حتى لو بآخر دقيقة خابري عادي ما عندنا مشكلة. تريد توقيع على الخط وناخذ باقي الخطوط احنا بما تتذكرين، هم ما عندنا مشكله.
2: شكرا سلطان.
0: شكرا لمن؟ إليا؟
2: اي الك.
0: اوكي شكرا لك.
2: هلا
0: السلام عليكم.

0: جو ثريت ناخذ اتصال. الو الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. من وياي؟
1: أستاذ سلطان شفتك.
0: الله يخليك. من وياي؟
1: أحمد الشمري.
0: أحمد؟
1: نعم نعم أحمد الشمري.
0: أحمد سمعت اتصال قبلك؟
1: ألو هذا بس حبيت أسلم عليك المعجبين.
0: الله يخليك يا حبيبي في دول عينك يا أحمد.
1: حبيت أسلم عليك.
0: مرحبا مع السلامة.
1: يحفظك.
0: هلا بك. شوف لنا اتصال. أكو اتصال آخر؟ انتبه وياي سكو اتصال اخر. لا ايه اتصال. الو الو
2: اريد نفس الموسيقى
0: يعني

0: والله نريد نفس الموسيقى والقرآن نريد نفس الموسيقى ولا ما يطلعها التليفون وحق هذا
1: الله سد التليفون بابا هاي الموسيقى ما يستاهلها اي احد
0: خرب ان كان وين يعني سوى بي الله شو سووا شبابي والله ما مأذى حد كفيلك
1: يعني أوه. يعني وين هسه هيك احنا نحكي وين انت تحكي زت نبجان احمد يسلم علي
0: تفضل صدق تحكي عمار
1: كنا عمي والله لو خاتمين احسن والله والله امير لو خاتمين مو احلى
0: يلا يلا هسه نختم على السريع
1: يلا تعال سوي
0: تختم قبل ربع ساعه وتجي ورا ربع ساعه
1: ايش يعني اسوي العد مو هي كان مو هو كان لازم دائما اكو اتصالات لازم وراها تختم تخلص الفكره
0: نعم نعم نعم استاذ أيه. سلطان
1: اه عيني
0: انت جبتها على الختم
1: ايه
0: يلا يلا بعدين هسه مال عيد ميلاد راحت
1: يلا
0: انا نسيت هسه وش ذيك الموسيقى مال هدوء
1: ماكو ذيك مال هدوء ذيك حصريا البعض المستمعين ما رد نقول اسمائهم خاف ينحسدون
0: شنو للبنيه اللي قبلي قبل احمد اللي معجب بك
1: لا
0: تريد ينعجبون بك ما شاء الله سالين بس بنات هاي شو مشكله نيالك عمار ما حد يشوفك شايف
1: اي والله
0: سلطان
1: بابا طلع عليك بقى
0: اخير هذا سل وراي قمز المستمع والله مالي علاقه انا صلي
1: هسه شو تريد تشارك انت
0: ما اناقش واحد
1: ايه؟
0: ابدا
1: ايه؟
0: ما يفتهم شغله هي مالتك انت هسه
1: ايه؟
0: مذيع وعمار مخرج ما ايه؟ اناقشكم واقول لك سوي هيك ولا تطلع هيك وانا اصير راسك ابو العريف
1: ايه؟
0: ابد
1: ايه؟
0: يعني
1: ايه
0: شغله انا اعرفها وحافظها وحافظ سعرها ومصدرها وتجي انت تقول لي لا هي موجوده بعمان وانا ادري بها هي مصنوعه بالعراق
1: زين ايه؟ ايه؟
0: هذا ما اناقش ابد لانه مكرم السامع زمان
1: حاجه سامع ايه
0: مكرم المستمعين كلهم وجلكم الله
1: اوكي ايه.
0: زين ايه فهيك انسان ما يتناقش ابدا ولا تناقشه ولا تعب روحك وتناقش عند تقول له ناقشك شو تسوي انت
1: ايه
0: قول له ايه بالضبط صح
1: ايه
0: هيك وقطع والى اللقاء اخرتكم
1: تحياتي ايه
0: تحياتي للجميع
1: لازم اروح بعد خلص
0: اوكي شغل الموسيقى
1: ما يشغلك موسيقى روح انت
0: عليك الله عمار موسيقى
1: لا شغله موسيقى ولا موسيقى ولا كل شيء ابد ماكو عوفه مع
0: ان شاء الله بذمتك لا يوم الدين
1: ما يخاف لا يوم الدين ما عندي مشكله انا شيل بذمتي هسه ايه. شنو التلخ قلبي ما ينطيني اختم لا لا لا لا ها قبل شوي صافن هسه ايش اسمه ليش على الراديو هو ملازم طيب مستمعينا طبعا على كثر اللقاءات اللي موجوده في حياتنا او ما اسويها هذه واحده من الاشياء اللي لازم نخليها احنا قوانين عندنا هاي كل الحلقه اللي سمعتوها من خلال بعض الاشخاص اللي حكوا عن بعض القواعد اللي موجوده انا اعتقد هذولي اشخاص هم مقررين في داخلهم الى انه هذه الاشياء هي موجوده وما راح يكسروها من قواعد تبقى دائما عندهم لكن السؤال اللي يطرح نفسه كم عدد الاشخاص في مجتمعنا العراقي اللي هم لا يزالون الى اليوم لديهم ثوابت بالله ولديهم ثوابت يقاتلون عليها بالما ف على نشوف احنا من كمية بعض الأحيان المتلونين أو راكبي الموجة حقيقة احنا نشوفهم كل شوية إذا كان من خلال المجتمع ومن خلال الحياة اللي احنا عايشيها فلذلك أعتقد إلى أنه احنا بحاجة إلى أن نعود مرة أخرى إلى مبادئنا إلى عقلنا أو يعني على الأقل شخصيتك شوية بربع كرامة وخلي يكون عندك لا وما نلتقي دائما على خير تحياتي لك باي

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي ويانا.

0: رشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: здоровье. Не надо.
1: Хули не стара, не надо.
0: Как досыла.
1: Не тихо, как.

اختيار الدنيا فرس واخذ من شوقي يبقى شوقي بس.

Let it be. Hold my.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وما يبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التثوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
6: أغاني وأكثر. أغاني وأكثر. الرشيد FM.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد؟
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: قولي عنك كملت قصة حياتك بعدي، وقالوا لي حيل تشابها حلمك وخدك وردي، بتشوني وان اللي كنت ما أقبل أتمشى بمطر ويصير مي بخدي.
1: لا ترجع ولا تعتذر خليني عايش وحدي،

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
3: يوصل اكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله،
3: كلش سهله.
2: اعلن
3: اعلن اعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو يعني
9: اسمع.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين مقبله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
4: مساء الخير ومساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من حلقة بودكاست اليوم. في حوار مع نجم واعد وصاعد في مجال الكوميديا الحلوة النظيفة، أزهر سبيدي. مساك الله بالخير. أول شيء تعبناك.
5: بالعكس.
4: أي والله
5: أنا كل طاقة
4: والحمد لله على سلامتك.
5: الله يسلمك. الحمد لله وشكره له الله ستر. شوارع بعد.
4: أي ما احنا شويه يعني انا دائما حتى نحكي بالراديو احنا دنعاني. انا البارحه دا اقول لهم احنا معانات.
5: اي يعني الشارع هسه صاير حقيقه، انا انصح بالحذر بالسياقه، احس صاير سباق
4: مو
5: اي فورم اللون على بالك.
4: رايد لك مقطع
5: ضروري.
4: اي
5: يعني احنا نحتاج السلامه ضروريه خاصه بالسياقه. فيعني انا هسه جيت مريت بهذا الموقف.
4: الحمد لله على السلامه.
5: الله يسلمك. فلازم نحكي بهذا الموضوع.
4: الحمد لله كل شيء
5: يوميه اواعي
4: كل شيء تمام.
5: اي لا الحمد لله هي ولا شوي انهبطنا. بس هاي الحياه مجازفه.
4: الله يعطيك الصحه والعافيه.
5: الله يخليك. تسلم. وتجارب احنا نمر يعني بتجارب اكيد نوعي غيرنا ونوصل رساله انه نريد احنا نوصل مرحله.
4: ازهر الناس حبوك.
5: الحمد لله.
4: الحمد لله. وهذا القبول فشيء حلو من رب العالمين.
5: اكيد اكيد.
4: مين جتك هاي الفكرة الكوميديا وهذا المحتوى؟
5: يعني أنا هذا موضوع الكوميديا هو نولد وياي حقيقة.
4: طيب.
5: تقدر تقول نوع من الموهبة.
4: زين.
5: يعني ممكن أول شيء أكيد من العائلة بدت. يعني أنا يعني ماي هيرو كان أخوي الفكاهي الأكبر الوسطاني.
4: هيجي.
5: أي كان صاحب نكتة قوية.
4: هم نفس سوالفك.
5: أي يعني فأنت يعني تفتح عينك الدنيا تلقى أخ يعني رياضي يحب الموسيقى يحب الفنون صاحب نكته، فانت اكيد من هاي يبدي البدايه مالتك.
4: زين.
5: فبدايتي كانت اكيد يعني عائلتي، وكل واحد عنده فد اسلوب خاص، فانت هنا بنا عندك اساس. طيب انا مرور الوقت اكيد يعني هذا الشيء يبدا يتطور عندك الحياه الاصدقاء.
4: طيب.
5: وطبعا اصدقائي لهم دور كبير بصناعه ازهر.
4: زين.
5: تحياتي لهم يعني هم عائلتي. تحياتي لهم عائلتي الثانيه.
4: شلون اثروا الاصدقاء؟
5: والله هو يعني صديقي بالكليه تعرفت عليه.
4: طيب.
5: اي واحنا لحد الان اصدقاء الحمد لله والشكر.
4: حلو.
5: واني واحد من فرد من العائله.
4: حلو.
5: اي يعني احنا جت فتره احنا عايشين بالبيت.
4: زين.
5: يعني نحب الجيم نحب الرياضه تشوف كل من اوكي. فاحنا اني صرت بهذا المكان. طيب. وهم صاحبين نكته قويه
4: تولدت هاي الكوميديا.
5: اي يعني الكوميديا هذا ما شيء ما اقدر لازم اذكره.
4: زين.
5: اي فاني شفت انه كل شخص عنده فد اسلوب معين يعني موجوده عندي هم يحبون لها. بس
4: انت تراقبهم.
5: اي يعني اباوع شنه. فهذا الشيء يعني اكيد زيت عندي هذا الموضوع. بس هو انا موجود عندي اوريدي. اي انا موجود هذا عندي
4: بالبيت. يضحكون يعني يحبون سوالفك.
5: اكيد انا يعني بديهيتي قويه. وقبل يعني حتى قبل لا اطرح هذا الموضوع بالسوشيال ميديا هو موضوع كان عندي من زمان قلت لك.
4: طيب.
5: بس انا كنت مركز امور يعني كنت خال طاقتي بيها لان انا اصلا محتواي اصلا على منصه التيك توك كان هو انتقاد للامور مثلا الشوارع الامور السلبيه النفايات. هذا كنت مركز كلش عليه. يعني عندي وحده من الفيديوهات موضوع الايجارات وصل سوى ضجه كلش قويه بحيث ثلاث فيديوهات عليه لان يعني سوى صدى يعني والناس بدت تدعم وما اشوف يتعجبوا الناس انه ما حد حاكي بهذا الموضوع نهائيا انه
4: غلى. احنا الايجارات عندنا مشكله.
5: احنا اي تقريبا هواي نسبة عندنا هواي يعني قاعدين انه ما عاد بدون سكن.
4: طرحت بكوميديا لو طرحت
5: لا يعني
4: جاد
5: جاد و يعني بطريقة كوميدية لكن شوية نوع من الجدية. ممكن أنه أنا أطرح النكتة لكن أنا وجهي مدى يضحك.
4: صح.
5: اللي أنشين داحشي بصراحة معاناة وما نشوف إلا انصدمت بكمية الناس اللي يعني دعمت هذا الموضوع. قبل لا يعني أقدم هذا المحتوى أنا كان عندي وكذلك الرياضة. طيب. أنا مدرب وصاحب موهبة البريك دانس اللي هي رياضة أولمبية.
4: زين.
5: أي فكنت مركز على هالشغلتين.
4: حلو.
5: أي لكن أنا غاية الأساسية إنه أنا يعني أوصل الهدف يعني أوصل رسالة. فذني طيب. أي ما وصلت بالرياضة للناس. يعني أردت أوصل فد فكرة ما قدرت أوصل.
4: ما قدرت.
5: أي فبعدين كنت هذا الموضوع خالة بيني وبين عائلتي أصدقائي يعني خالة بعدين. يعني الى موضوع كان الى يعني خطوه هي راح تلاجده خطوه يعني كبيره انه انت تقدم هيك محتوى بهذا اسلوبي تعابير الوجه والحركات
4: اي هذه الحركه
5: هذا مجازفه ممكن انه لو ذاك الوقت كان نجحت به بس هالمره لا يعني اجى بوقته مثل ما نقول والحمد لله وشكر يعني
4: لا هو ظهر يعني صار له ايام ظاهر اسابيع دا يظهر الى ان دا يحشون
5: فالحمد لله يعني أنا طرحته بهاي الطريقة يعني أخذت القرار أنه لازم أقدم هذا الشيء وبهاي الطريقة الفيديو المستمر الطريقة الكوميدية
4: وراها تضحك
5: حقيقة أضحك
4: تضحك
5: أي هاي الضحكة وراها هواي أمور أي يعني يعني هاي الضحكة وراها ممكن الألم يعني يتعب يبدي يبتسم
4: هواي معاناة تفكيرك تفكير فنان
5: اكيد احنا
4: اي مثلا من قلت لي انا اسوي الكاركتر اللي هو مثلا كاركتر السنون هذا
5: اي
4: قلت لي هذا بافق هذا بمعنى
5: اكيد يعني
4: لو ما دحكي انا ويا بس شخص صانع محتوى لا
5: لا لا
4: لو ما دحكي ويا شخص عنده اكو فد هدف راسمه
5: اكيد اني دائما قلت لك انه اني محتواي قبل كنت اقدمه هو هادف يعني انا ما اريد اقدم شيء ينسي بس انا هدفي انه اني اوصل رساله ف من سويت هاي حركة السنون هاي يعني بهواي تعبير أنا أشوفه الناس إنه شنو أشوفها الضحك بس هاي يعني أنا برأيي أشوفه إنه ما تقدر تسوي شيء هذا الرد فعل يطلع من عندك عندما تكون أنت سلاحك يكون ممكن إنه بس الكلام يعني فهذا أشوفه إنه نابع من لا إنه ما تقدر تقدم أكثر من هذا اللي تقدمه فهذا نوع بنوع من الحزن او بيع من العصبيه او من نوع من تريد انت تريد غير
4: اشوفك وتحرك بالايد
5: اي اي اي يعني اريد اغير ممكن هاي الحركه اللي تضحك الناس لكن هي انا اشوفها انه تعبير عن انه انت

0: تشوف ملاحظة هواي ناس يحبون رقص اي ناس متعوبة ناس صح. تريد تضحك تريد تونس
1: يا أزمة وراء أزمة وراء
0: ولهذا السبب أنا من قدمت هذا المحتوى أحسن طريقة هي أنه أنت تضحك الناس توصل لهاي المعلومة بطريقتك لأن ما نتحمل إحنا ضغط حزينين من مصيبة المصيبة ستريس من ستريس. عراقي عصبي ما يتحمل ضغط لا محتاج يحتاج إنه واحد حتى وسائل ترفيه ما عندنا وهواي أنت حسيت وين تروح يا المول ما قليل
1: هسه إذا نتمشى أنا وياك هاي السيارات ولا ما نقدر نتمشى
0: يعني ماكو الوسائل فنحتاج الضحكة الضحك كلش حلو نحتاج الضحك هواي نحتاج الضحك نحتاج
1: ممكن في اليوم نشوفك ستاند اب كوميدي
0: هو الدي دا قد ما ستاند اب كوميدي لكن
1: لا في اليوم أقصد على مسرح على تيدكس على
0: يعني أنا هذا جزء من حلمي يعني وأكيد ينجح عندنا
1: ينجح طبعا
0: أكيد ناجح وأكيد شفت آخر فترة يعني بعض العرب قاموا يجون العراق يقدمون
1: ستاند اب إن شاء الله يعني
0: هذا أي إحنا عندنا طاقات هذا الموضوع لكن يحتاج لهم بعض الإيمان بث أو الثقة بالنفس يعني أنا قلت لك ممكن أنا دا أقدم ستاند اب كوميدي هو مجرد مسجل
1: طبعا يعني كلش طبعا
0: سجل يعني دوس هذا أبدي أحكي ما أفكر بدي أحكي لكن الحمد لله والشكر عندي بديهية عالية أبد ما مفكر ما في يوم صورت فيديو واني أعيد الحكي لو أفكر
1: شنو الفيديو اللي أزهر ما توقع أنه هذا راح يضرب

0: فاني شفت الفيديو يعني بصراحة
1: لا روعة الفيديو مال الويتر. لا
0: وقلت تمام هذا الفيديو ما راح يجي أقوى منه. جيت سوي ثاني يوم فيديو هم ما بصراحة اللي هو موضوع أنه متري تبطل وتصير عزيز يعني هذا الموضوع أنا هم جيت دا أصور به فانصدمت يعني ما توقعت هيك ثاري هذا الموضوع مار بكل الشعب العراقي.
1: أنت مو تدى تلامس الواقع
0: طبعا هذا الموضوع يعني هو موضوع حزين انه انت تشتغل وتحب الشغل دائما هذا الموضوع يصير ويا كل العراقيين انه ليش من يريد يبطل الموظف او العامل يصير عزيز زين هو مو كان مبدع
1: عافي عليك
0: يعني ليش
1: والله حييك انا
0: والله
1: انت تفكر بطريقه كلش
0: طبعا حلوة. احنا بالعكس انا احافظ على الشخص ليش من يبطل ممكن انه الشخص اللي محاربه او هذا يأنب ضميره او
1: مو هو حلو مال حارقه 300 مره
0: والله هي بس 300 مره تلقاه هو حارقه اي اي ف اي فهو هذا الواقع زي. يعني انا هم مارب هاي الموضوع طيب. حقيقه انا يعني نص المواقف اللي تصير بيها يعني الفيديوهات هي من الواقع زي. وهاي المواضيع طبعا هي يعني مؤذيه يعني
1: مدمره
0: انت اللي دا يحارب هذا الشخص ممكن انت راح تخليه يعوف شغله راح يجي اقوى منه ممكن زي. راح تقوم تقول له مبقي ذاك احسن فهذا كله يأثر هاي حالة سلبية تأثر على العمل. خلي بالك المؤسسة اللي دائما موظفيها يكونون متعاونين بيناتهم
1: تيم واحد
0: رب العمل راح يكون مرتاح
1: كلش
0: اليوم أنا حريص على عملي
1: وتحب المكان اللي تجي
0: أي حتى مرات تدري الحرص يسبب إزعاج لبعض الناس هذا حريص هذا هو هذا الموضوع هذا حريص أكثر من لازم راح يتعبني راح يخليني أشتغل 100% انا ما ادري اشتغل 100% هذا راح يضوجني
1: لا ترى احنا مجتمع البعض انا دائما اقول بعض الناس حتى لان
0: لا طبعا ما تقدر تقول مستحيل
1: اكيد لا احنا نحب التسخيط
0: يعني شوف اكو بعض الناس هي تحب تشتغل وبعض الناس هذا التسخيط موجود لكن مرات العفو عن كلمه تضبيط ممكن انه غيرك رب العمل من يجي مرات يحشي عليك هذا إذا أنت كنت تحب إنه أنت تشتغل وما حد يحكي وياك إذا نكون حريص على عملك. بس أنا كمدرب أنا أحب شغلي كلش وحريص على عملي وحريص جدا لهذا أنا أريد أكون أبين للشخص للرب العمل إنه أنا حريص على عملي. رب العمل يعرف بيك إنه أنت حريص على عملك. تعال شلون راح بعض الناس ما يخلوك تشتغل. ليش أنت تحب شغلك؟ ليش هذا الموضوع ما يخدمني؟ أنت راح تنافسني أنت هذا كله راح يسبب فشل المؤسسة.
1: طبعًا.
0: الكل يشتغل زين والكل يحب شغله. دائما حتى اللي يحب شغله يعني راح تلقاه يبدع بعمله يعني يشوف نفسه إنه أنت تحب شغلك. ما تحب شغلك وأكو واحد يحاربك ما راح تقدم أي إبداع. تقعد الصبح ما بيك حتروح للدوام.
1: صح.
0: بس إذا تحب دوامك وشغلك وأنت عندك المسؤوليات تجاهك طبعا المسؤولية هم زايد هذا الشيء. فأي
1: زين. شنو الـ بعد الفيديو اللي هو بعد الفيديو الويتر والفيديو الشغل من تترك العمل شنو بعد الفيديوهات اللي لا خلص انه ازهر اليوم بدا انه اكو مشروع كوميديان عراقي حقيقي يكون بهذا الليمت بعد شنو الفيديوهات اللي
0: انا يعني حقيقه هو حلمي يعني انا صح مو صاحب خبره ولا دارس الـ التمثيل
1: لكن هي موهبه
0: هي موهبة أكيد لكن إحنا ننتظر التفاتة أحد المخرجين أحد إنه يكتشفون
1: إن شاء الله
0: أكيد راح نتطور بهذا الموضوع يعني أنا ممكن إنه يعني أقدم هذا الشيء مباشر للناس ممكن مسرح ممكن تلفزيون يعني بصراحة أنا أشوف نفسي كممثل تلفزيون
1: حلو
0: المسرح حلو ترى المسرح هم حلو
1: طبعا
0: جميل ويراد لجرأة
1: أساس
0: ممثلين عالميين بعدهم يقدمون على المسرح
1: من مثلك الأعلى بالتمثيل العالمي؟
0: تمثيل عالمي يعني بصورة عامة أو الكوميديا؟
1: كوميديا وإذا خلينا نجعل الكوميديا.
0: الكوميديا أنا أحب الكوميديا اللي مثلاً جيم كيري.
1: قلت لي.
0: أي جيم كيري
1: على
0: مبدع.
1: قلت لي أنا أشوف نفسي جيم كيري العراق.
0: أي يعني أقتدي به. أي طبعًا. هاي يعني أقولها بيني وبين نفسي يعني.
1: طبعًا.
0: بس أنا أكيد نقتدي. يعني واحد شارلي شابلن هم مقتدي كل ناس واحد يقتدي
1: لا حلو واحد حلو واحد
0: مايكل جاكسون كينج اوف بوب مقتدي من جيمس براون كان هو صغير صح. يرقص يباوع على جيمس براون ورقصه وسوى اشر يقتدي بمايكل.
1: عالم ثاني مايكل جاكسون.
0: اي مايكل دمج كل شيء، جمع كل شيء، كل شخص كان عنده فت شغله. مايكل اكو ناس اقدم منه لكن هو
1: اللي سوى
0: قدم هذا الشيء. كل شيء جمع سواه صار مايكل جاكسون، فاكيد نقتدي. فانا احب جيم كيري، احب طاقته بالحركه، تعابير وجهه
1: صح.
0: وجدي عنده افلام
1: لا لا هو
0: اي عنده الفيلم يعني عنده افلام رعب، عنده فيلم رعب جيم كيري اي، وترومان شو بالمدينه
1: زين
0: بالهاي انه هو الوحيد اي قدم هنا اخذ فاز اعتقد بجائزه هو مرتين فاز بالجرامي اي ف لا احب كلش لان يعني هو يقدر يقدم الكاركتر هذا المضحك اللي يستخدم تعابير وجهه وحركه الجسد وكذا
1: هذا المبتسم القوي
0: اي يعني هو عنده الف وجه
1: اي صح
0: يقلب اي فاني احب جيم كيري اشوف انه حركه الحركات اللي يسويها اقتدي فممكن انه اكو ممكن انه اكو شخص عراقي انه ممكن انه يقدم هاي الشخصيه
1: وهاني يعني للأمانة احنا يعني افتخر انه اليوم
0: اكيد
1: نشوف احد من عندنا
0: نكسر النمطيه
1: اي خلي
0: احنا يعني انا
1: شو نطلع من الجروبات انا البارح حكيت على موضوع الجروبات
0: اي
1: جروب بالفن جروب بالرياضه جروب بالاعلام جروب بالجروبات العمل صار جروبات الكوسترات عندهم جروبات اسمهم يزعلون علي بعضهم
0: اي
1: انا شغل ابن عمي وابن خالي وعوف وزهر لا
0: احنا يعني هذا الموضوع يعني قلت لك احنا خل نطلع من هاي النمطيه انه احنا لا احنا نحتاج ان وجوه جديده نحتاج مواهب موجوده يعني انا متاكد 100% مبدعين موجودين لكن ما حد يسلط الضوء عليهم ناس طبعا. بالفطره ممكن هو قاعد ويمثل هو ممثل هو قاعد
1: ما يحتاج هو كاريزما
0: كاريزما فاكيد هاي موضوع الجروبات هذا ياثر احنا خلينا نفكر انه احنا ننهض بالفن مو احنا بس مجرد انه انا افيد قرايبي وبن عمي واخوي لا
1: صح صح.
0: احنا خلينا نقدم اكيد راح يتطور هذا الشيء اكيد راح نوصل لمرحله لكن اكو ناس تستحق انه اني يسلط عليها الضوء وتقدم الموهبه اللي عندها ناس طبعا هذا الموضوع كل موجود بكل المجالات مو بس الفن
1: شنو اكثر اكثر شيء يعني اكثر شيء يألمك وانه تقول لا انا اريد احوله الى موضوع ساخر واريد كل شيء ياثر بالناس بالمجتمع شو اكثر شيء يضوج ازهر
0: يعني اكثر شيء يضوجني يعني هواي امور سلبيه اذا اريد نحكي بيها لكن انا اتالم من امشي بالشارع احس انه الشارع حزين يعني شارعنا حزين احنا اي ماكو وجوه يعني اباع الناس حزينه هواي امور سلبيه من ضمنها يعني الشوارع يعني بعض النفايات هاي الامور انا بصراحه كلش تؤلمني انا اريد اشوف شوارعنا نظيفه سعيده اريد اشوفها الناس تمشي يعني اريد اشوفها سعيده حقيقه يعني انا بحكي تمشي بالشارع ناس احسها حزينه ما اعرف ليش اباوع بالوجه حقيقه والله والله يعني حسيت اي والله العظيم اباوع الناس امشي بحر يعني كذا امشي بالشارع فاني يعني هواي فيديوهاتي من اقدمها هي كلها اتمنى هاي الامور السلبيه انه يعني تقل احنا نريد نقضي على هاي الظواهر السلبيه فمن ضمنها عندنا هواي الموضوع النفايات موضوع مزعج جدا يعني يقهر
1: تبارك كلش
0: ليش يعني تنقهر
1: يعني من الجامة شو مربوط
0: لا ما كلش اي تنقهر ليش اغار انا اغار من اشوف انه بغير مكان نظافة اغار من اسافر او اروح غير مكان ليش مو احنا مثلهم نقدر والله صدقني نقدر
1: شنو البلد اللي شفته بعد كلش تتأثرت قلت ليش مو احنا هيك
0: والله هواي مسافراني مثلا رحت دول يعني رحت الاردن رحت الامارات يعني انقهرت يعني شفت الامارات يعني غير عالم مو صعب يعني شنو الموضوع الصعب انه هذا انه احنا نكون شويه نركز على هذا الموضوع ونخلي
1: ماش مربط بالشارع ماش مر جيجاره ما
0: يعني هذا شيء يحزنني بصراحه كلش يحزنني يعني انا من اروح للدوام وامشي بالشارع ما اتحمل المنظر اقوم احكي ويا نفسي والله احكي ويا نفسي اقول انقهر ليش اسولف اتمنى يصير عندي فت قوه خارقه هيك اسوي يعني هيك الشارع نظفه اريد اطي يعني اريد اسوي شيء لهذا الموضوع وسبق انه انا حكيت بهذا الموضوع فهاي من الامور يعني كلش تؤلمني موضوع النظافه
1: انا دبا أيه. عليك انت يعني قاعد تحكي وانت متالم
0: اي مو يعني ليش هيك شيء يصير بينا المفروض هسه احنا وين بس هذا الموضوع يعني نقدر نسويه لكن يحتاج لوقت او يحتاج لفد قوه يعني انه التكاتف يعني نوصل هذا اللي احنا اللي هو مو صعب طبعا. شنو الصعب بالموضوع ان نشوفنا شوارع نظيفه ويرمون النفايات بالمكان المخصص؟ فهذا من الامور حقيقه السلبيه اللي كلش تقهرني.
1: شنو بعد شيء ازهر يريد يقدمه بشكل كوميدي ويريد يوصل به رساله للناس؟
0: والله يعني احنا هوايه قلت لك هوايه احنا عندنا سلبيات نريد احنا نوخرها، لان احنا هو هاي الهدف، احنا كهاي مسؤوليه انا عندي، احس عندي صار مسؤوليه تجاه يعني انا صار عندي جمهور، فانا اصلا قلت لك كان عندي مسؤوليه يعني، وهسه انا وصلت للناس، فاني واجب علي انه انا شك شيء سلبي
1: حقيقة
0: اشوفه لازم احكي بيه يعني ضروري يعني، لان ما اقدر انه انا اسكت عن الموضوع، مو بيدي مو بيدي، احب اشوف كل شيء نظيف، احب كل شيء اشوف مرتب، النظام حلو يعني، هذا شيء نحتاجه احنا يعني مجتمعنا العراقي.
1: أزهر دائما الكوميديان الشخصيات الكوميدية انه هو يقول ان هو بداخله انسان ثاني، انسان متألم، انسان حزين. انا ما اريد انه بالعكس انه يعني انا ما اريد انه اخلي أزهر انه اليوم ينقهر، لا احنا بودكاست
0: يعني. شوف انا شخص يعني بعدني هستوني،
1: انت قاعد تنقل الإيجابية للناس كلش،
0: اي
1: معطاء للإيجابية والضحكة اكيد، لكن مين قاعد تستمد الإيجابية؟
0: شوف أنا وعيت عدني هستوني بديت أفتهم، أني والدي يعني توفى
1: الله يرحمه،
0: يعني أنا بعدني هستوني بديت أفتهم يعني ما لحقت على والدي، فهاي كان الأمور المؤلمة بالنسبة لي يعني، أنا بعدني هستوني صغير وبديت هستوني ففقدت والدي، فهذا الموضوع مؤلم يسبب ألم لك كلش، أنت طبعًا تحتاج الأب
1: طبعًا.
0: يعني إحنا هذا الموضوع موجود تقريبا يعني أغلبية الشعب العراقي، إنه أنت ماكو هسه كل تفوت الفرع كل بيت أربعة بيوت خمسة بيوت تلقى شخص شهيد، تلقى شخص
1: هم الزمان
0: شيء مؤلم، فهذا راح يتعبك، راح يسبب لك فد ألم مستمر وياك، مش مهما أنه أنت تحاول أنه تنسى، نحتاج ننسى إحنا صحيح، إحنا نحتاج ننسى، لكن هذا الموضوع مؤلم. وراها ورا فترة أخوي فقدته في 2019 اي، ف هذا الموضوع يسبب لك توصل مرحله بعد ما عندك وقت انه انت تضعف.
1: شلون انتزعت من الصرخه الى الكوميديا؟
0: اي انت توصل مرحله بعد ما لازم تكون قوي، انت ما عندك وقت تكون ضعيف، لازم تكون قوي.
1: طيب
0: ومطلوب منك تكون قوي، ماكو وقت للضعف، ماكو وقت انه انت تنقهر وتوقع، ما حد راح يمد يده لك حقيقة، خاصة إذا تكون الشخص اللي هو يعني اللي هو حياته صعبة أو حياته كانت مشت مساعدة الأصدقاء، الصديق مهم بهذا الوقت، أنا الناس اللي نقضوا من خلال الأصدقاء، فإحنا ما عندنا وقت إنه نكون حزينين، ما عندنا وقت إنه نكون ضعيفين.
1: شلون نقذك صديقك؟
0: يعني قلت لك أنا صرت جزء من عائلتهم.
1: حلو.
0: مريت بأوقات أنا كل صعبة وما زلت يعني.
1: طيب.
0: هل إنه إذا شكيت أو بينت هذا الحزن هل راح لا ما راح يخلينا، بالعكس ما راح يعني إحنا ما بعض الناس ما يقبل إنه يكون الشخص الضعيف قدام الناس، صدقني أنت تشوف واحد يضحك بس هو داخل ألم كلش قوي.
1: طبعا.
0: انت تعرف شنو ظروفه؟
1: ابدا.
0: هو نشوف ناس تضحك وتصنع الايجابيه لكن ما نعرف شنو ظروفها.
1: تراني اني للامانه اني كلش احييك
0: يعني في دول يعني هذا الشيء يعني
1: والله احييك احييك جد يعني مو
0: فقلت لك اني الشخص اللي كنت يعني من طفولتي مو الشخص اللي كل شيء كان يتمنى يجي طبعًا. لا يعني مع العلم اني
1: احنا هذا الجيل انا وياك ترى وعموري
0: اي ما اتمنى اي
1: ترى معاناه
0: صنعت اليوم شخصيه
1: صنعتنا
0: يعني ممتن
1: الحمد لله
0: اللي مريت به صح بقى اثر بي قوي لكن صنع مني أزهر.
1: شنو كان أزهر ايام الطفوله شنو كان يتمنى؟
0: انا خيالي واسع اي انا كنت العب بدون طوبه يعني اركض اسوي نفسي دا العب بالطوبه هو ماك طوبه اسوي نفسي اركض
1: مشهد كامل
0: اي كابتن ماجد وشوت الطوبه هو ماكو طوبه فاليوم ده ألعب فات واحد هيجي بجيراننا فدنج لقى ماكو طوبين برجلي.
1: لكن الحركة كأنه كرة قدم.
0: أي أي دائم صاحب يعني أنا مخيلة واسعة لهذا. شوف هذا الموضوع موضوع الكوميديا لعب عندي عندي لله. عندي كوم يعني المخيلة إنه شلون البديهي والمخيلة كلها تحتاج مخيلة واسعة.
1: طبعاً.
0: خيالي واسع أنا. فأنا لله. الطفل اللي كنت عايش بعالم خاص بي.
1: زين.
0: أي مسوي فد عالم خاص بي خيالي.
1: طيب.
0: أي أنا أتخيل نفسي أطير من أتفرج كارتون. ما كنت أحصل كل شيء. كنت ممكن ألعب بأدوات بسيطة يعني. يعني ألعب بالشارع طوبة يعني ويا أصدقاء حفاي.
1: طومها كلنا هاي.
0: أي كنا حفاي والأصبع ينضرب وكذا. أي أي أي. فهاي صنعت هاي يعني هاي
1: كل
0: بناء. أي أي. فهذا كله على مدار السنين أنت التكبر والمراهقة تكون فترة صعب عليك إنه أنت تريد تكون مثل هذا اللي كل شيء عنده و هذا كله يسبب لك ألم. لكن نفس الوقت أكو طاقة بيك تريد تصير. وهذا وهذا السبب اللي خلى اليوم أزهر يصير.
1: احنا الصوف يسمونه الجيل الطيبين.
0: اي
1: يخبط خلي اخذك من من
0: يخبط جيل الطيبين
1: مو
0: جيل راقي ما يتكلم.
1: احنا كنا نشوف كرتونات صحيحة.
0: اي اي الكرتونات الصحيحة اللي صحيح. اللي بنت الشخصية.
1: وكان يطلع المسلسل الكرتوني.
0: اي
1: اسم المسلسل الكرتوني.
0: المسلسل الكرتوني ما يسموه كرتون مسلسل كرتوني. شخصية عدنا ولينا
1: وكلها كلها كلها هذا صديقك هذا أخوك هذا كذا
0: وحب الوطن
1: إيه
0: والتضحية
1: والجيران
0: وهذا كله أي يعني هاي البنت شخصية. فهذا أنت هذا كله مرور الوقت وتمشي ويا الناس اللي ما يتكررون.
1: عفية
0: أكو ناس تمشي وياهم
1: أكو شلون قدوة تحسه
0: قدوة العراب يصير مالتك العراب الأب الروحي
1: مرات جيران مرات خال
0: ماكو ما يتكرر إيه. يخلي بك فد شيء
1: فد أي. من من تسريحته من مو
0: يعني كنت صغير طفل
1: زين
0: صديق اخوي اخذني للقاعه مع الحديد هو كان من الدول يلعبون حديد اجسامهم كل ضخمه
1: تحسه شلون ارنولد
0: اي فاخذني وانا صغير طبيت القاعه شنو هاي الاجهزه شنو هذا العالم والحدايد
1: هذا ايش دا يسوي
0: اي وسويت حركه وضلوا يصفقوا لي وبطل واسوي هيجي
1: ما عرفت وين داخل
0: اي يعني هذا
1: ابغى شلون النمر المقنع
0: اي اي فكل فتره انت تتعرف على فت شخصيه تاخذ منه ايجابيه وتظل تنبني شخصيتك من خلال هذول الاشخاص اللي ما يتكرروا اي شخص يخليك تحب اللغه الانجليزيه انت حبيته ويحكي انجليزي هو
1: كله صح
0: تمام فاهم هذا شخص يخليك تحب الرياضه كل فترة إن تتعرف على شخص فلهذا أنا تعلمت لا تسألني أنا أحب كل شيء إيجابي مثلا على ناحية الممثلين أخذ من عندهم الإيجابية
1: صح
0: لا سألتني شنو قدوتك يعني أنا أخذ الشغلة الإيجابية من الشخص فقط
1: أزهر تسوي في اليوم مقطع كوميدي على بعض المعلمات مال قبل بيهم طبعا كل الخير والبركة والله يرحمه اللي راحوا بس أقول لك ليش كانوا يكتلون بطريقة يعني أبغى لك أبغى بالبيت عياط وانتقام وصراخ
0: هي هذا سواء يعني أنا أشوف يعني هذا اللي سواء يعني
1: زين.
0: أي إحنا أكيد إحنا صغار ما نعرف مصلحتنا
1: طبعاً.
0: أي وإحنا من نشجع على هذا الشيء
1: هسه لا أكيد إحنا ضد التعنيف
0: بس أي أي بس إحنا قبل يعني كنا نحبهم كلش
1: والأمانة يعني
0: لي هسه أنا أذكرهم بالخير
1: أكيد
0: أي أنا من كنا نشوفهم كلش يعني وتواصل يعني بعض تواصلنا وياهم وكذا يعني من كبرنا لكن بنوا يعني خلوا بينا
1: شنو هسه معلم جروب تليجرام هو شنو ما احس لا
0: طور الزمن طور كل شيء وقته يعني الوقت يختلف اكيد كل وقته وناسه التكنولوجيا اكيد لعبت دور يعني التطور التليفون الانترنت
1: منو اثر بيك من من الفنانين العرب
0: انا احب اكيد فنانين عرب ككوميديان عادل امام
1: عادل امام
0: اي عادل امام انا
1: كلش انا اوكي يعني اصدقاء
0: اذا عادل امام اسطوره عادل امام ما يخليك تركز على اللوكيشن ما
1: تخليك
0: حتى اذا القصه كانت مقويه هو يخليها حلوه
1: ترى هو ماكو شيء ممثل عادل امام
0: الكوميدي الجدي
1: في كل لحظه
0: اي عالمي
1: يعني وين الروحاني روح هسه على مورغان
0: مورغان
1: يعني
0: مورغان اي ممكن لكن احنا نحكي عن شخصيه تقدر كل شيء تسوي
1: اي طبعا
0: يعني هو قلد سوى دور الجن
1: اي صح
0: اي يعني ما حد من سواها
1: ما حد
0: ما حد ترى شخصيه رادلها مع العلم اكو هواي اخطاء بالافلام
1: اكيد اكيد،
0: لكن هو انت ليش الممثل الناجح يخليك ما تركز بالامور اللي موجوده داخل مدارك، يخليك تركز عليه. الحمد لله والشكر يعني انا فيديوهاتي من اسويها
1: زين
0: هواي، مثلا اكو امور وراي مثلا يعني مثلا كبرده او هذا قليل انه يركزوا على المركزين على ازهار
1: عليك. اي
0: هاي اذا انت نجحت باللي دا تقدمه،
1: خاصه مال حركه الويتر.
0: الويتر
1: انت
0: اي
1: انت تقنتها انه جيت بسرعه
0: اي ما حد مركز على الكنتور او على البرده او على البوري،
1: انت انت رحت وجيت بسرعه
0: أي.
1: هذه هنا النقله.
0: فالعفو فهذا الموضوع يعني انا شفت نفسي انه انا كلش دا اقدم شيء اذا نجحت. انت تضحك لك 2000 شخص 20,000 تعليق مشاركات هذا شيء يفرح.
1: شنو اول تعليقات حبيتها او تعليق ما تنسى؟
0: يعني حقيقه الكلام الطيب يسعدني، انه من يكتب لي واحد يقول لي ضحكتني كنت ضايج اليوم صنع اي
1: يا حبيبي
0: كلش افرح ومرات ابكي
1: يا حبيبي
0: اي والله ابكي افرح كلش وانا اقرا رساله يعني افرح وابكي اقول يعني معقوله فاني مستمر وبقوه احنا
1: إن شاء الله.
0: اي نحتاج ال كلش نحتاج البسمة كلش نحتاج انه نفرح متعوبين احنا يعني
1: نفسيتك تعب. نفسية فنان حقيقي تدري لان الفنان يحس انا يعني للامانة انا يعني تحت شوية ازهر وانا كلش حاس بيه الازهر
0: افرح
1: جدا من كل قلبك
0: افرح جدا. يمكن اكو فيلم اكيد بعض اللي يعرفوه جرين لانتر المصعب المحبس
1: اي
0: اللي هو الطاقة اللون الاخضر
1: زين
0: يستمد طاقته من القوة.
1: طيب
0: أنا استمد طاقتي من أشوف إنه شخص يفرح، كلش أفرح من أشوف شخص يفرح.
1: تحب تفرح الناس
0: كلش يعني أنا لأن محتاجين حقيقة كلش محتاجين نفرح ومتعوبين إحنا ترى إحنا بمجتمعنا يعني متعوب كلش نحتاج إنه نضحك.
1: إحنا شايف واحد اللي يقول لك واحد بس طوخه يقوم يبكي إحنا واصلين هالمرحلة
0: أي
1: للأمانة يعني.
0: فأني يعني صار عندي واجب يعني إنه أنا صار عندي واجب انه انا اليوم يعني انت تلقى رسائل بالمئات ازهر انا اليوم قعدت الصبح الله يسعدك ضحكتني انا ما اصدق نفسي حقيقه والله بكل تواضع وبكل تواضع والله
1: اصفق لك
0: والله بكل تواضع احكي يعني مو هذا انا افرح كلش انه اشوف الناس انه هي سعيده باللي داقتنا حتى مرات يعني اقول خاف دا يبالغون انا اسال نفسي
1: لا أي.
0: انا اسال نفسي انا احب اسال نفسي احب اراجع نفسي كلش احب الشخص اللي احب اراجع نفسي هل اني اراجع اشوف اي اذا اوكي الحمد لله والشكر. فاني اشوف انه احنا مو قلت لك احنا ما عندنا وسائل ترفيه هواي اي انا اريد انه الشعب الضحك يعني انا اشوف الضحك والابتسامه هو احسن وسيله ترفيه مفيد للجسم مفيد للنفسيه يصنع يومك
1: الضحك دواء القلب
0: يقوي المناعه الضحك يعني اكيد أني هذا الشيء استمد طاقتي من عنده.
1: أزهر أكو أكو أكفت حالة.
0: أي.
1: أريد أنا وكن سولف فيها شوية همين للجمهور.
0: أكيد.
1: حالة شايف أنا اليوم يمكن سولفت وياك يعني موضوع السفرة هذا كلش مأذيني. يروحون سفرة أزهر. صورة أصدقاء وأخوة هم وينزلون بالمطعم وأخوة.
0: أي يعني مجرد ما يصعد بالمنشأة صار أصدقاء.
1: هم إيه ولا وانعزلوا.
0: اي قول السلام عليكم
1: وي ونعزلوا هم
0: ماكو دقيقتين واحد
1: اي من يوصلون بس وصلوا ساحه عدن بالرجعه
0: في ماله
1: يا ريت يعني ازهر هذا تقدمه ان شاء الله يعني بفيديو
0: هذا تري موضوع يعني
1: للامانه يعني
0: يعني هو الموضوع بجانبين انه واحد بس يريد يونس يعني ينفح نفسه يونس نفسه
1: وياك بس
0: محتاج انه اي يريد يتعرف على اشخاص جدد
1: اي لا أي. وش يصير يصير وياك مثلا يعني يصير انا وياك على عمر
0: هو مع العلم احنا رايحين تلاقي
1: احنا ثلاثتنا
0: انت رايح ويا عمر انت ما تعرفني
1: عفية صحيح
0: عمر ذو صف ليش
1: ليش
0: ترى جايين انا وياك
1: يضحك عمر
0: لا واحنا شي نعرف عمر
1: ونروح نشتري اي هم يروحون و لا ويدق عليهم ها
0: لا وتختلف على عمر
1: اختلف على عمر وراح لا لا احنا
0: ما نشوف اللي يقول لك اذا تعرف صديقك سافر وياه
1: صح صحيح وعشتيدك يا اذا تكون القفله لا ويعني لا احنا مو لا مو ما راح نتغدى هسه احنا فاحنا نروح هناك نتغدى بغير مطعم هو خطا يضل صافن لو راح يتغدى
0: اي مشكله هاي
1: لا ما ترى
0: ليش
1: يعني مو على بالك يعني بكثره وانا واحد من الناس انا واقع بيها
0: انا في يوم تعاركت ويا صديقي راد يرجع لبغداد
1: صدق
0: يعني تدري هذا موضوع
1: جزء موضوع السفرات روعة.
0: أي أي موضوع بنسبة كبيرة من يعني موضوع نفسي.
1: أي
0: أي هذا موضوع نفسي. هذا كله بناتج عن ضغط ترى.
1: طبعاً.
0: أي ضغط وهذا فإحنا اليوم أنت ويعني.
1: سأشدك على الملاحظة صح إحنا رايحين أنا وعمر سفرة.
0: أي أي.
1: أصل ويك وعوفة.
0: أي أي. وصور وكذا ومج والله يذب عليك تنزل عليك فكاهة ما صايرة. أنت صار لك شهرين ما نضحك صاحبك.
1: صح.
0: راح تقوم تضحك بيه. والأدرينالين يصعد عندك
1: إيه؟
0: وما أدري هليش
1: شو بس هاي هاي هاي ليش هاي هاي القلبة
0: عمر صافن
1: هاش بيها يصلك هاي
0: ما أي أي ما هذا
1: شنو تتصل هاك على تليفوني إيه يعني فد كرم يصير
0: إيه بس ترجع لبغداد يرجع عمر صديقك
1: إيه
0: بعد ما تواصل وياي
1: لا لا ويعني بلوك أو شيء أنا شايفه
0: أنت بالطريق تمسح الصور أنت وياه أنت راجع لبغداد لا ومن ترجعون تعبون ضايجين بعد ما حد يسولف فيه الاخ
1: هذا
0: طريق كله نايمين هيك اي هذا ما اعرف هذا الموضوع صار اي اي لا انا صارت فيها مره واحده صديقي تحياتي له كابتن قاسم نوري
1: تحيه
0: اي اي مرات حركنا ب 2016
1: زين راح نسافر انت
0: حرك ايش كوره اي ما تحركنا مره اي هو اي الجو يتغير عندك والبيئه تلعب دور اي انت متعود على صديقك عمر 24 ساعه وياك حافظك من تطلع خارج البيئه انت بيها هوايه حتى جسمك ترى ما راح يشتغل بنفس الطريقه هذا الروتين متعب راح نرجع على موضوع الكوميديا اللي دا قدمه احنا انا حبيت اكسر الروتين اي انا حبيت اكسر قلت لك انا اريد اسوي شيء جديد يعني انه انا اريد اقدم شيء جديد انه انا ما اسوي فيديو احضر للفيديو لا انا اريد اقدم شيء طبيعي اي ما اريد اسوي شيء مصطنع انا هاي على طبيعتي انصب الكاميرا واللي يطلع وياي يطلع وادري نفسي كل زين انه راح اقدم شيء حلو فحبيت اكون هو نفسه ازهر يشوفوني الناس هنا ويشوفوني بالشارع على نفسي اي بحب يعني بدي امشي واحد قال لي يا معود هاي ايش تسوينا قلت له معود هنا فيديوهات قابل شكو قبل
1: حلو
0: اي قبل جاوبته قلت له معود هنا فيديوهات قابل شنو نسوي
1: حبيت الناس تسلم عليك
0: كلش اي
1: الحمد لله
0: اي انا احب التواصل احب
1: الحمد لله
0: اي احب قلت لك انا شفت واحد فرح واهم شيء انه انا رسالتي اللي وصلت لي اياها سواها هاي اي انا هذا راح يخليني كلش يعني يعني اي انه مو بس ضحكته لا وصلت له الرساله
1: هاي الشغله لا تسوي لا تعوف صاحبك بالسفره
0: اي لان اي
1: اللي رايح وياه على قولتك
0: عافيه لان عافية. احنا ما نريد احنا شوف قلت لك احنا شويه عصبيين العراقي دم حار
1: اي
0: وعصبي فلا توصل للمعلومه لا يعني لا تعطي معلومه بهاي الطريقه لا خليه هو يضحك واكيد شلون يعني مثلا شخص يخجل منك وتطلب منه شغله
1: صح
0: فهذا الاسلوب اللي انا اختاريته بالمحتوى انه انا اسلوب الفكاهه والكوميديا
1: ازهر توعدنا بحلقه ثانيه
0: 100% يعني يسعدني هذا الشيء
1: عجبتني هاي مال 100%
0: اي يعني ما بالعكس انا افرح
1: انا كلش اشكرك تدري الاشر للمخرج انه خلصنا قبل 3 دقائق وقال لي احنا خلصنا
0: انا يعني كلش فرح وسعيد انه بهذا اللقاء
1: اليوم شويه شفنا الجانب الاخر الجانب اللي هو ازهر نفسه
0: ازهر اي اليوم كان وياكم ازهر كل سعيد اني
1: انا كلش اشكرك
0: بالعكس انا اشكركم
1: ونورت
0: وياكم 100 حلقه
1: يا حبيبي
0: شكرا جزيلا
1: واشكر تواضعك
0: الحمد لله التواضع حلو
1: الله يوفقك
0: اي تواضع جميل جدا
1: ازهر سبيدي نورت
0: شكرا
1: وان شاء الله هذه الحلقات هذه الحلقه والمقاطع راح اشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي اذا كانت على راديو رشيد اذا كانت على صفحاتي الشخصيه او صفحات ازهر كل التحية وكل الحب لكم شكرا لكل من شاهدنا وكل من استمعنا جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم نقول لهم ألف تحية شكرا لكم عمر ثار شكرا لك نقول لكم في أمان الله شكرا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

كنا نحكي لحد ما نخلص رصيد، يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا. هسه ما ادري منو يا يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيمن. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده هم شي هسه بس مصلحته، وهو واحد منهم الحب يتحال خان خان بيكو انتبت ما خنته. هاي قلبي

0: عينك يا حبيبي اشتقت لك كتير ارجع اشوفك حبيبي ما توقع
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلان إعلان إعلان على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: معكم الرشيد FM

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم